تتذكري آخر مشوار وآخر بوسبهاك نهار، تتذكري كلمة حبيبي

قد جدب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حاجات

0: فكري اسقرق له عنقوب.
1: يا مسافر.

0: صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صباحة هذا اليوم السبت 27 من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي، الموافق 12 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النور، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة النور، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في بيت أرياب السامرة تم فجر اليوم تشغيل صفارات الانذار تحسبا لتسلل مخربين بعد رصد مشبوهين داخل القرية، وتقوم قوات من جيش الدفاع بتمشيط المكان. شنت الولايات المتحدة غارات جوية على الأراضي الإيرانية، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم أن الغارات استهدفت مستودعات صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بالإضافة إلى محطات رادار ساحلية. جاء ذلك عقب هجوم شنته إيران بطائرة مسيرة على سفينة شحن كانت ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز أول أمس الخميس. وأعلن الحرس الثوري أنه هاجم مواقع أمريكية في منطقة الخليج ردا على ضربات للجيش الأمريكي داخل إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. وحذر الحرس الثوري قائلا: إذا تكرر العدوان فسيكون ردنا أوسع نطاقا. وفي واشنطن حذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إيران من أن أي هجمات جديدة ستقابل بالقوة. وفي منشور على منصة إكس قال إن إيران وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار، مضيفا أن الولايات المتحدة التزمت به. وأوضح أنه إذا كانت لدى طهران اعتراضات على كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فإن بإمكانها اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية. وقعت إسرائيل ولبنان الليلة الماضية اتفاقا إطاريا، وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في واشنطن الليلة الماضية. وأفيد أنه من بين بنود الاتفاق 14 أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد تحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح لجيش الدفاع بالانسحاب تدريجيا من الأراضي اللبنانية. كما يتضمن الاتفاق أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. ورحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاتفاق مؤكدا أنه يشكل إنجازا كبيرا لإسرائيل. وأوضح أن جيش الدفاع سيبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما لم يتم تحقيق تفكيك سلاح حزب الله، ويتعرض أمن إسرائيل للخطر. وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وآمن. من جهتها قالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة الأراضي وتأمين وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية وتمكين الشعب اللبناني من العودة إلى أرضه. هذا في بيروت خرج مناصرون لحزب الله إلى الشوارع احتجاجا على الاتفاق. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن هؤلاء جابوا على متن الدراجات النارية شوارع في العاصمة اللبنانية، خصوصا في مناطق مركزية قريبة من البرلمان وعلى طول الطريق المؤدي إلى المطار، مشيرة إلى أن بعضهم قطعوا طريقا واحدا على الأقل بإطارات مشتعلة. بعد مرور 3 أيام على تعرضها لزلزالين مدمرين خلفا دمارا هائلا وأوقع 920 قتيلا، تعرضت فنزويلا ليلة الماضية لهزة أرضية أخرى بلغت قوتها 4 درجات فارزة 9. في ريشول تسيون أسفر الليلة الماضية تصادم سيارتين خصوصيتين عن إصابة 5 أشخاص بجروح، ووصفت حالة 4 منهم بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى للمعالجة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تكون درجة الحرارة اليوم ضمن معدلاتها في معظم أنحاء البلاد. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي عند رأس الساعة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. بعد قليل. صحافة نت مع عبد الله خضر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
8: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
9: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
10: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافة نت.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم السبت 27 من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي، الموافق 12 من محرم لعام 1448 هجرية. سنكون مع مواقع صحف كل العرب، الصنارة، موقع بكرة الإخباري وجريدة الشرق الأوسط اللندنية، ونختم الموقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبدالله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

ونبدأ جولتنا مستمعين الكرام من موقع صحيفة كل العرب. بعد استهداف سفينة في مضيق هرمز، الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد إيران. هذا ما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية أمس، بأنها شنت ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.

اتفاق الإطار هو خطوة أولى لاستعادة سيادة لبنان، هذا ما أعلن عنه وصرح به الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأعرب عن شكره للإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على استضافة المفاوضات ودعم موقف لبنان. نتنياهو يقول ستواصل إسرائيل السيطرة على الشريط الأمني في لبنان، وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا يتمثل في بقائها داخل الشريط الأمني في جنوب لبنان، وأكد أن هذا الوضع سيستمر ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه وما دامت هناك مخاطر تهدد إسرائيل. وكانت مراسم التوقيع قد بدأت أمس الجمعة على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب محادثات جرت في واشنطن بين الجانبين قبل أن يوقع الطرفان على الاتفاق الإطاري. إصابة 4 أشخاص جراء حادث طرق قرب بيسان، امرأة تبلغ من العمر 64 عاما من بين الجرحى، وصفت جراحها بالخطيرة، كما أصيب 3 أشخاص آخرون بجراح متفاوتة أمس الجمعة في هذا الحادث الذي وقع بين مركبتين على شارع رقم 90 قرب بيسان. في حادث آخر أيضا في جبل الخليل أصيب شخصان في حادث طرق، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة والحرجة في هذا الحادث.

في الأخبار أيضا من موقع صحيفة كل العرب، الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على مرتفعات علي الطاهر في لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه المنطقة باتت تخضع بالكامل لسيطرة قواته، وأكد أن القوات ستفرض واقعا أمنيا جديدا من شأنه وضع حد لوجود حزب الله في هذه المنطقة التي وصفها بالاستراتيجية. في أشكلون تعرض رجل في الأربعينات من عمره أمس الجمعة للغرق على شاطئ أشكلون ووصفت حالته بالحرجة. وفي كأس العالم في مونديال الولايات المتحدة وكندا، خسارة ثقيلة للعراق أمام السنغال 5-2. وكذلك فرنسا تحسم مواجهة النرويج برباعية مقابل هدف. نكون مع أولى أغنيتنا ثم نعود.

أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن شن غارات على الأراضي الإيرانية ردا على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. ووفقا للبيان الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية، استهدفت الطائرات الأمريكية مستودعات صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بالإضافة إلى محطات رادار ساحلية. هذا الهجوم جاء عقب هجوم أو هذه الضربات جاءت عقب هجوم شنته إيران بطائرة مسيرة على سفينة الشحن MV Ever التي ترفع علم سنغافورة في أمس أو أول أمس. قامت هذه الطائرة المسيرة بضرب سفينة الشحن السنغافورية. وأوضحت سنتكوم أن الهجوم على السفينة المدنية يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار وحرية الملاحة. الرئيس ترامب كان قد لمح إلى احتمال الرد على الهجوم الإيراني بالمسيرات قائلا ستعرفون كيف سيكون الرد وكيف ستكون هناك عواقب على طهران. لم يمر وقت طويل حتى أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة سرك جنوب إيران، وأشارت إلى أن مصدر الصوت لم يتضح، لكن طبعا كانت هناك ضربات من جانب الولايات المتحدة.

نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال لو حدثت ووترغيت اليوم لن تسقط الرئاسة. تطرق نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن فضيحة ووترغيت التي أفضت إلى استقالة الرئيس الأمريكي نيكسون عام 1974، وقال لو وقعت هذه الفضيحة اليوم لن تؤدي إلى سقوط الرئاسة، معتبرا أنها ستكون خبرا لمدة 12 ساعة. وأضاف جيدي فانس أن إرث نيكسون يستحق نهضة، وربط جيدي فانس بين تجربة نيكسون ومقابلة المؤسسات للرئيس دونالد ترامب. ويعد فانس من أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة عام 2028.

مصادر فلسطينية تتحدث عن ثلاثة قتلى في قطاع غزة جراء استهداف مركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. شاب يبلغ من العمر 20 عاما تعرض للغرق على شاطئ عتليت، وطواقم الإسعاف هرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بعد انتشاله من المياه، حيث وصفت حالته بالخطيرة وتم نقله إلى مستشفى رامبام لاستكمال العلاج.

من موقع صحيفة كل العرب ننتقل إلى موقع صحيفة الصنارة. نتنياهو يقول سنبقى في جنوب لبنان وإحدى المنطقتين التجريبيتين خارج المنطقة الأمنية. توقيع اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان بعد جولة خامسة من المفاوضات. السيطرة السياسية على الجيش. إيال زمير ضعيف ومرتدع ومستسلم بالكامل لنتنياهو وكاتس. استطلاع للرأي العام 18% فقط من الإسرائيليين يرون فوزا بالحرب على إيران و54% يريدون مهاجمة بيروت. وزير الدفاع إسرائيل كاتس يؤكد أن إسرائيل تسعى إلى تطوير قدرة هجومية من الفضاء تشمل تشويش الأنظمة والهجوم الحركي، وقال إن الأموال التي تصل إلى إيران قد تجد طريقها إلى حزب الله وحماس والحوثيين، مشددا على ضرورة مواجهتها اقتصاديا. تصريحات كاتس جاءت في افتتاح مؤتمر المعركة الاقتصادية الذي عقده المقر القومي لمكافحة الإرهاب اقتصاديا في وزارة الأمن الإسرائيلية بمشاركة رئيس الشباك دافيد زيني ورئيس الموساد رومان جوفمان. حصيلة قتلى الزلزالين في فنزويلا ترتفع إلى 920 وأكثر من 50 ألف مفقود، وتتكثف عمليات البحث في فنزويلا بعد يومين من الزلزالين المدمرين، فيما أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 920 مع بدء تدفق المساعدات الدولية. وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فيلشر قال إن الاستجابة أو قال إنها استجابة طارئة بالغة التعقيد، وقال لدينا أكثر من 50 ألف مفقود وأكثر من 500 قتيل، هناك مهمة هائلة تنتظرنا للبحث بين الأنقاض. من بين ضحايا الزلزال 3 إسبان و9 برتغاليين وبرازيليان وفنزويلي إيطالي الأصل، كذلك من بين القتلى صينيان. وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها فقدت أثر 99 إسبانيا في فنزويلا، لم تحدد مواقعهم بعد. أغنية ونعود.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

27 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعين الكرام من جديد نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة الصنارة: لبنان وإسرائيل يوقعان إطارا تفاوضيا، ما ومن ما يتضمنه الاتفاق الذي وقع في الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان. فإنه يحدد منطقتين تجريبيتين يفترض أن ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي ويدخل الجيش اللبناني مكانه، إحداهما شمال نهر الليطاني والأخرى جنوبه. كما يتضمن الاتفاق الإطاري اعترافا متبادلا بسيادة لبنان وإسرائيل. وزير الخارجية ماركو روبيو وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة أعلنا أن هناك الكثير من العمل أمامهما أو أمام لبنان وإسرائيل، مضيفا أن ما يستحقه الشعب اللبناني هو دولة مزدهرة وهادئة ومتنوعة يستطيع فيها الناس من خلفيات مختلفة العيش معا بتعايش وسلام.

مسؤول في الجيش الأمريكي قال إن الولايات المتحدة هاجمت أهدافا إيرانية وقرب مضيق هرمز ردا على مهاجمة الحرس الثوري الإيراني سفينة تابعة لفنزويلا عفوا لسنغافورة. أكثر من 75 ألف مسافر غادروا والمطار بن غوريون في أعلى حركة للمسافرين للقادمين والمغادرين في مطار بن غوريون كانت في أول أمس الخميس، وكذلك أمس الجمعة شهد المطار حركة مسافرين هي الأعلى منذ هذا بداية هذا العام. كذلك تتوقع سلطة المطارات والمعابر الحدودية أن يشهد شهر تموز يوليو المقبل حركة سفر قياسية مع مرور أكثر من 2 مليون مسافر عبر مطار بن غوريون بين مغادرين وقادمين. وأشارت هذه المعطيات إلى أن هذا الرقم يمثل ارتفاعا بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يدل على تعافي قطاع الطيران والسياحة بوتيرة أسرع من التوقعات. في ظل الازدحام المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، دعت سلطة المطارات المسافرين إلى الوصول إلى المطار قبل عدة ساعات من موعد الإقلاع وإنهاء إجراءات السفر عبر الوسائل الرقمية المتاحة قدر الإمكان لتجنب التأخير والازدحام في قاعات التسجيل والفحص الأمني. من موقع الصنارة ننتقل إلى جريدة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. ضربات أمريكية تستهدف مواقع إيرانية وطهران تهدد برد أوسع نطاق على هذه الهجمات. إيران تصر على حقها في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. تباطؤ حركة المرور في المضيق عقب هجوم على سفينة. والعراق يودع المونديال بخماسية قاسية على يد السنغال. السعودية قضية فلسطين في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي.

اختراق لبناني إسرائيلي بإطار عمل وملحق أمني بعد 4 أيام من المفاوضات المضنية بين المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين، تم التوقيع على اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان. تحذير أممي من كارثة وشيكة. تحذير أممي من كارثة وشيكة بالأبيض. الأبيض هي منطقة في السودان، فيقول خبراء ووكلاء في الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن السودان يقف على شفير كارثة إنسانية جديدة مع تصاعد المؤشرات على هجوم وشيك على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وقال مسؤول في مجلس الأمن إن الأسبوعين الماضيين شهدا تصاعدا ملحوظا في هجمات الطائرات المسيرة التي تشنها قوات الدعم السريع والجيش السوداني في محيط الأبيض، وأكدت أن أي تصعيد عسكري في المنطقة سيعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر.

مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة. شهود عيان ومصادر محلية أفادت بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على مركبة في محيط مصنع شومر قرب مدخل مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع. هذا الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة بعضها خطيرة، نقلوا جميعا إلى مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح. مناصرون لحزب الله يتظاهرون في بيروت احتجاجا على الاتفاق مع إسرائيل. داني أيزنكوت يهدد بإطاحة نتنياهو في الانتخابات.

ويحقق جادي أيزنكوت القائد العسكري الإسرائيلي السابق صعودا قويا في استطلاعات الرأي، وقد يزيح بنيامين نتنياهو من رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة، كما تكتب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. أغنية ثم نعود.

عدنا لكم مستمعين الكرام، نواصل قراءة العناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إذا كانت لدى إيران مآخذ بشأن تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل معنا، لكن العنف سيقابل بالعنف. التلفاز الإيراني نقلا عن الحرس الثوري الإيراني يقول النظام الأمريكي هاجم سواحلنا بضرائع تتعلق بسفينة مخالفة عبرت هرمز عبر مسار غير مصرح به. التلفاز الإيراني أيضا قال الولايات المتحدة كانت تسعى إلى الإخلال بالتزامها بموجب مذكرة التفاهم وقد تلقت الرد المناسب. الحرس الثوري الإيراني: في حال تكرر العدوان علينا فإن ردنا سيكون أوسع من ذلك. في المقابل، مسؤول أمريكي رفيع قال لا توجد رسوم عبور أو تأمين أو أي تكاليف مفروضة من قبل إيران على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأن التقارير التي تفيد بفرض إيران رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز تحريضية ومزيفة. إيران أبلغت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم على السفن في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: نتخذ الآن خطوات جادة وذات مغزى نحو مستقبل يقوم على السلام والازدهار والتعايش المشترك في لبنان. الخارجية الأمريكية: نعتزم العمل مع شركائنا لتنفيذ الاتفاق الإطاري وتحقيق مستقبل آمن لإسرائيل ولبنان في المنطقة. ومن أخبار المونديال في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، مصر وأربع منتخبات تتأهل رسميا إلى دور الـ 32 في كأس العالم، حيث تأهلت منتخبات مصر وإنجلترا والبرتغال وغانا والبرغواي إلى دور 32 من كأس العالم لعام 2026 لكرة القدم دون أن تلعب مبارياتها في المرحلة الثالثة بعد استفادتها من نتيجتي الجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة. إسبانيا هزمت الأوروغواي وتحسم صدارة المجموعة في كأس العالم بنتيجة 1-0، وكذلك منتخب الرأس الأخضر يفجر مفاجأة بالمونديال ويتأهل لدور 32. كذلك تعادلت السعودية دون أهداف مع الرأس الأخضر في ختام مشوارها ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويواجه 10 مسؤولين في مستشفى 6 أكتوبر الشهير في مصر محاكمة جنائية. هذا الخبر نقرأه من صحيفة الشرق الأوسط، حيث تتهمهم النيابة العامة في مصر بالتسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضا نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه الأصول الوظيفية عليهم، أسفر عن فقدان البصر. ومن المقرر أن يمثل المتهمين 10 ممن يعملون في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي أمام محكمة جنح الدقي في واقعة اتهامهم بإصابة 75 مريضا بعاهات مستديمة في العين منها العمى، وهي القضية التي تثير حالة من الجدل في مصر. وكشف مصدر بالطب الوقائي في وزارة الصحة عن توصل التحقيقات إلى أن المرضى تعرضوا لعدوى قوية في العين تطورت إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار الذي وصل لدى بعض الحالات إلى استئصال محتويات العين وفقدان كلي للبصر، أي عاهة مستديمة. أغنية ونعود.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام عبر أثير راديو مكان. عدنا لمتابعة قراءة عناوين من مواقع الصحف والمواقع الإخبارية من موقع مكان الأخبار. إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاق إطار يمهد لانسحاب تدريجي من الجنوب. غرق شاب 20 قبالة شاطئ عتليط عصر أمس، حالته وصفت بالخطيرة. إصابة سائق دراجة نارية 50 بجروح متوسطة في حادث سير. مصادر فلسطينية تتحدث عن 3 قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم المغازي. وزير الدفاع إسرائيل كاتس: طهران سترتكب أكبر

أجزاء من الطائرة وهي تتساقط في الهواء عقب الاصطدام. السلطات الصينية لم تعلق حتى الآن على الحادث، ومنعت الشرطة أشخاصا في الشارع من توثيقه وأبعدتهم عن موقع الحادث.

مصرع امرأة وإصابة ثلاثة آخرين جراء حادث طرق في حرفيش. لقيت امرأة تبلغ من العمر 58 عاما مصرعها أمس الجمعة جراء تصادم مركبتين على طريق رقم 89 قرب حرفيش، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح، وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة والآخرين بطفيفة. في فنزويلا مقتل 589 شخصا في الزلزال الذي وقع قبل يومين، والسلطات تفيد بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إحصاء أكثر من 4000 مصاب في العاصمة كاراكاس، وبينما تواصل طواقم الطوارئ عمليات البحث بين الأنقاض للعثور على ناجين. وقدرت الحكومة في فنزويلا أن مئات الأشخاص لا يزالون محاصرين مفقودين، وأعلنت أن بعض القتلى من جنسيات مختلفة، منهم برتغاليين وإسبان وصينيين. الزلزالان اللذان بلغ قوتهما 7.2 و7.5 على مقياس ريختر تسببا في انهيار عدد من المباني، وسط تقديرات أولية تشير إلى خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات قد تصل إلى عشرات المليارات. كما يعد الزلزال الثاني الأقوى الذي تشهده فنزويلا خلال 100 عام الماضية. واشنطن تدرس نقل قواعدها العسكرية بعيدا عن نيران إيران، وتقوم الولايات المتحدة بدراسة خيارات استراتيجية لإعادة تموضع قواعدها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل بعضها إلى إسرائيل، وذلك لتقليل حجم الخسائر الناتجة عن تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. أغنية أخيرة ثم

نتابع من موقع مكان الأخبار. أنباء من سوريا تفيد بتوغل إسرائيلي مساء أمس في قرى بريف محافظتي درعا والقنيطرة، وتمت مداهمة عدد من المنازل. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن الطائرات مسيرة حلقت في أجواء المنطقة خلال قيام القوات الإسرائيلية بتنفيذ الحملة. في واشنطن تم الإعلان من قبل وزارة الخارجية أن توقيع الإطار يشكل محطة رئيسية جديدة لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، وأن حكومتي لبنان وإسرائيل وافقتا على إطار يضع مسارا للخروج من الصراع ويؤسس لعملية تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. ردود الفعل تتوالى على الاتفاق الإطاري الذي وقعته إسرائيل ولبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على أن هذا الاتفاق هو أول الطريق لاستعادة السيادة على كامل أراضي بلاده غير منقوصة وعودة النازحين إلى أرضهم وبيوتهم. والرصد الجوي يفيد بأن درجات الحرارة ستبقى على حالها، الجو سيبقى على حاله دون تغير، وبدأ من يوم غد الأحد يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرات أخبار السادسة. يوما هادئا موافقا نرجو لكم هذه تحية وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
11: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: راديو مكان الأخبار.
12: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم. بعد هجوم إيراني على سفينة شحن في مضيق هرمز أول أمس الخميس، شنت الولايات المتحدة الليلة الماضية غارات جوية على الأراضي الإيرانية استهدفت مستودعات صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى محطات رادار ساحلية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن 6 طائرات F-35 وF-16 غارت على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأضاف المسؤول الإيراني بل الأمريكي للصحيفة أن الضربات الأمريكية استمرت نحو 90 دقيقة. وردا على هذه الضربات أعلن الحرس الثوري أنه هاجم مواقع أمريكية في منطقة الخليج، محذرا من أنه إذا تكرر ما وصفه بالعدوان فسيكون الرد أوسع نطاقا. تتوالى ردود الفعل على الاتفاق الإطاري الذي وقعته إسرائيل ولبنان، وشدد الرئيس اللبناني جوزيف أون على أن هذا الاتفاق هو أول الطريق لاستعادة السيادة على كامل أراضي بلاده غير منقوصة وعودة النازحين إلى أرضهم وبيوتهم. وأكد الرئيس اللبناني في منشور على منصة إكس على الاستمرار في العمل حتى تجسيد دولة بلا احتلال ولا تبعية ولا وصاية. ومن جهته قال النائب في كتلة حزب الله البرلمانية أمين شري للجزيرة، قال إن موقف الحزب ثابت برفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وأضاف أن الأخيرة تحاول عبر إشعال حرب بين اللبنانيين تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في حربين، معتبرا أنها تواصل جرى لبنان إلى مزيد من التنازلات. وفي واشنطن أعلنت وزارة الخارجية أن توقيع الإطار يشكل محطة رئيسية جديدة لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة. وقالت إن حكومتي لبنان وإسرائيل وافقتا على إطار يضع مسارا للخروج من الصراع ويؤسس لعملية تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية وتمكين إسرائيل من العودة إلى حدودها بعد إزالة التهديد الذي يمثله على مواطنيها. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم 100 مليون دولار كمساعدة إنسانية فورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما سيتم تقديم أكثر من 30 مليون دولار للجيش اللبناني. تفيد أنباء سوريا بتوغل إسرائيلي مساء أمس في قرى بريف محافظتي درعا والقنيطرة، حيث تمت مداهمة عدد من منازل وتفتيشها. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن طائرات مسيرة حلقت في أجواء المنطقة خلال قيام القوات الإسرائيلية بتنفيذ الحملة. في أشكالٌ أصيب ليلة الماضية راكب دراجة نارية 20 بجروح خطيرة إثر تزحلقه على الطريق، وتم نقله إلى المشفى للمعالجة.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
12: تكون درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الموسمية، وبدءا من يوم غد الأحد يترى ارتفاع تدريجي طفيف عليها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم. أورشليم القدس وتل أبيب وجبال الجليل 29، حيفا 28، الناصرة 32، أضبط الجولان 35، الليد ورملة 30، وفي بير السبع 32 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي عند 8 إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: نرحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
6: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
5: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
5: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
6: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
6: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة إن اتفاق الإطار الثلاثي الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إليها. وبدوره وصف رئيس اللبناني جوزيف عون هذا الاتفاق بأنه أول الطريق لاستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. وقد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الاتفاق يشكل إنجازا كبيرا لإسرائيل، وأوضح أن جيش الدفاع سيبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما لم يتم تحقيق تفكيك سلاح حزب الله ويتعرض أمن إسرائيل للخطر. أعلنت السلطات الإيرانية صباح اليوم أنه لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء الغارات الأمريكية. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزجان أن ميناء سيريك يعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض معداته أو منشآته لأي أضرار خلال الساعات الأخيرة. وقد شنت الولايات المتحدة الليلة الماضية غارات جوية على مستودعات صواريخ وطائرات مسيرة بالإضافة إلى محطات رادار ساحلية في الأراضي الإيرانية ردا على هجوم إيراني على سفينة شحن في مضيق هرمز أول أمس الخميس. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن 6 طائرات F-35 و F-16 أغارت على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأضاف المسؤول الأمريكي للصحيفة أن الضربات الأمريكية استمرت نحو 90 دقيقة. وردا على هذه الضربات أعلن الحرس الثوري أنه هاجم مواقع أمريكية في منطقة الخليج محذرا من أنه إذا تكرر ما وصفه بالعدوان فسيكون الرد أوسع نطاقا. بعد مرور 3 أيام على تعرضها لزلزالين مدمرين خلفا دمارا هائلا وأوقع 920 قتيلا، تعرضت فنزويلا ليلة الماضية لهزة أرضية أخرى بلغت قوتها 4 درجات فارسة 9. في ريشول تسيون أصيب الليلة الماضية رجل في 38 من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادث عنف. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أنه تم نقل الجريح إلى المستشفى للمعالجة. ضمن المنتخب المصري لكرة القدم اليوم تأهله رسميا إلى دور 32 بكأس العالم قبل خوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام إيران. كما تأهلت إنجلترا والبرتغال وغانا وباراغواي إلى الأدوار الإقصائية من دون أن تلعب مبارياتها في المرحلة الثالثة بعد استفادتها الجمعة من نتيجتي الجولة الأخيرة للمجموعات الثامنة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تكون درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الموسمية وبدءا من يوم غد الأحد يترى ارتفاع تدريجي طفيف عليها. بهذا مستمعين تنتهي النشرة ونلتقي إن شاء الله عند التوزيع.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
7: أغاني الصباح في مكان.
8: ست دقائق بعد الثامنة في راديو مكان. أجمل التحيات نبعثها لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. فيما يلي نمضي وياكم مع هذه الباقة من المنوعات الغنائية لنلون بها أثير راديو مكان حتى التاسعة. وقتا ممتعا نرجو لكم مع هذه الأغنيات.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: ديكولاين
10: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
9: ديكولاين.
8: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس، السلام عليكم. من المقرر أن يبدأ غدا الأحد تسير القطارات عبر سكة الحديدية الشرقية الجديدة التي تشمل محطتين في الطير والطيبي. ويشير مراسلنا لشؤون مواصلات وسام جابر إلى أن هذه هي أول مرة منذ قيام الدولة يتم فيها ربط تجمعات سكنية من المجتمع العربي في المثلث بشكل مباشر بشبكة السكك الحديدية. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية أغلقت صباح اليوم عددا من مداخل قرى وبلدات شمال غرب رام الله، وأضافت أنه تم إغلاق حاجزي النبي صالح وعبود قرب رام الله، كما أغلق مدخل مدينة رواوي وبلدة عطرة. أعلنت السلطات الإيرانية صباح اليوم أنه لم تلحق أي أضرار ببناء سيريك جراء الغارات الأمريكية وأنه يعمل بشكل طبيعي. وقد شنت الولايات المتحدة الليلة الماضية غارات جوية على مستودعات صواريخ وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى محطات رادار ساحلية في الأراضي الإيرانية، ردا على هجوم إيراني على سفينة شحن في مضيق هرمز أول أمس الخميس. وحذر نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إيران من أن أي هجمات جديدة ستقابل بالقوة. وفي منشور على منصة إكس قال إن إيران وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار، مضيفا أن الولايات المتحدة التزمت به، وأوضح أنه إذا كانت لدى طهران اعتراضات على كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فإن بإمكانها اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية. تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع إيران في ختام مبارياته بالمجموعة السابعة، بينما تغلبت بلجيكا 5-1 على نيوزيلندا لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن مصر اليوم. تسببت موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا في وفاة نحو 300 شخص فضلا عن شلل جزئي في قطاعات النقل والتعليم والزراعة وتأجيل فعاليات رسمية في عدة دول. وقال العلماء إن هذه الموجة هي الأسوأ في القارة، إذ يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. وسجلت فرنسا وألمانيا أمس مستوى حرارة قياسيا جديدا حيث تجاوز 44 درجة و 41 درجة مئوية تباعا وفق بيانات محلية.
0: الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: وعندنا في حالة الطقس تكون درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الموسمية، وبدءا من يوم غد الأحد يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف عليها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
6: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
5: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
5: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويلقطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
6: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
6: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في بيت أرياب السامرة لا يزال سكان يلازمون المنازل بعد أن تم فجرا تشغيل صفارات الإنذار تحسبا لتسلل مخربين بعد رصد مشبوهين داخل القرية، وتواصل قوات من جيش الدفاع تمشيط المكان. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية أغلقت صباح اليوم عددا من مداخل قرى وبلدات شمال غرب رام الله، وأضافت أنه تم إغلاق حاجزي النبي صالح وعبود قرب رام الله، كما أغلق مدخل مدينة روابي وبلدة عطرة. من المقرر أن يبدأ غدا الأحد تسيير القطارات عبر سكة الحديدية الشرقية الجديدة التي تشمل محطتين في الطير والطيبي، ويشير مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر إلى أن هذه هي أول مرة منذ قيام الدولة يتم فيها ربط تجمعات سكانية من المجتمع العربي في المثلث بشكل مباشر بشبكة السكك الحديدية. رفعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول، وذلك بعد أن أعلنت الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بهذا الداء إلى 1203 إصابات، منها 304 حالات وفاة. هذا وأرسلت الهيئة الصحية الأمريكية حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة. تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع إيران في ختام مبارياته بالمجموعة السابعة، بينما تغلبت بلجيكا 5-1 على نيوزيلندا لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن مصر اليوم. إلى ذلك ودع المنتخب السعودي كأس العالم 2026 في مشاركته المونديالية السابعة بعدما تعادل مع الرأس الأخضر سلبيا في ختام مباريات المجموعة الثامنة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تسببت موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا في وفاة نحو 300 شخص فضلا عن شلل جزئي في قطاعات النقل والتعليم والزراعة وتأجيل فعاليات رسمية في عدة دول. وقال العلماء أن هذه الموجة هي الأسوأ في القارة الأوروبية، إذ يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. وسجلت فرنسا وألمانيا أمس مستوى حرارة قياسيا جديدا، حيث تجاوز 44 درجة و41 درجة مئوية تباعا وفق بيانات محلية. وعندنا تكون درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الموسمية، وبدءا من يوم غد الأحد يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف عليها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند أقرب 11.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير
8: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
5: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
5: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
4: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: 11 في أورشليم القدس. السلام عليكم. بعد التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، دانت وزارة الخارجية في طهران بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على نقاط في السواحل الجنوبية الإيرانية، واعتبرت أن هذه الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. وأضافت أن إسرائيل هاجمت لبنان بالتنسيق مع واشنطن، وهو أيضا انتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم حسب تعبيرها. وفي إسلام أباد، أكد وزير الخارجية محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي بنظيره الإيراني عباس عراقجي، أكد التزام باكستان بأداء دورها البناء لتحقيق هدف السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وخارجها. أوقفت السلطات التركية أكثر من 100 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب بحسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، وذلك ضمن حملة أمنية نفذت قبيل انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة في 7 و8 من الشهر المقبل. وقالت النيابة العامة إن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال متطرفة تهدف إلى تصوير تركيا على أنها دولة معروفة بالإرهاب. في بيتريا بالسامرة، لا يزال السكان يلازمون المنازل بعد أن تم فجرا تشغيل صفارات الانذار تحسبا لتسلل مخربين بعد رصد مشبوهين داخل القرية، وتواصل قوات من جيش الدفاع تمشيط المكان. من المقرر أن يبدأ غدا الأحد تسيير القطارات عبر سكة الحديدية الشرقية الجديدة التي تشمل محطتين في الطير وطيبي، وهذه هي أول مرة منذ قيام الدولة يتم فيها ربط تجمعات سكنية من المجتمع العربي في المثلث بشكل مباشر بشبكة السكك الحديدية. إلى أخبار المونديال، تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد تعادله 1-1 مع إيران في ختام مبارياته بالمجموعة السابعة، بينما تغلبت بلجيكا 5-1 على نيوزيلندا لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن مصر اليوم. إلى ذلك، ودع المنتخب السعودي كأس العالم 2026 في مشاركته المونديالية السابعة بعدما تعادل مع رأس الأخضر سلبيا في ختام مباريات المجموعة الثامنة.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: أخيرا، تكون درجة الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الموسمية، وبدءا من يوم غد الأحد يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف عليها. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلال.

0: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلان على البلكون.
3: مرحبا مرحبا، انتم معنا على البلكون، ساعتين مع الموسيقى والأغاني.
4: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد،

0: على خد حرير.
1: بلشنا على البلكون اليوم مع نسخة جديدة لأغنية غناها بالسابق رامي عياش، غنيها إسم نسخة جديدة خد حرير بعد 26 سنة من إصدارها الأول.

قدم لنا الصيف والكفوري شو مشتاق لي ولسه الاغنيه الحلوه سارق لي عمري تعاون فيها بهود وبتعاون فيها مع طارق ابو جودي الفنان اللبناني اللي سبق وتعامل مع وائل كفوري مع يارا ومع عدد كبير من الفنانين.

معلقني بحبه علقه سارق لي عمري زيدي من وائل كفوري هالقوني. انتو معنا على البلكون زي كل يوم سبت احنا هون راديو مكان. لسه بينضم لنا فارس كرم باحدث اغنيه على الخير ناوي.

تيمون السعدي. تامر حسني غنى لنا هالأغنية عام 2023 بفيلمه تاج، وهالأيامات عم بحضر لفيلم جديد، فيلم رقم 15 بمسيرته السينمائية. إسا بتنضم لنا روبي.

أحمد سعد واحدة من أشهر أغانيه قدم لنا إياها قبل 4 سنوات بال 2022 أنها وقتها بفيلم عمهم لمحمد إمام إسا رامي صبري.

بعد رامي صبري ينضم لنا إسا المصري توليت مع الفلسطيني سانت ليفانت نانو واحدة من أنجح أغاني هالصيف

لمبادا الأغنية اللي نجحت نجاح كبير عام 1989 في الصيف تحديدا. مكملين مع أغنينا أغني على البلكون، نبقى بالثمانينات. أغنية ناجحة كانت لعمرو دياب وقتها، إيه بس اللي رماك، كلمات مدحت العدل، الحان لعمرو دياب.

نختم هالساعة مع شيرين عبد الوهاب، راجعين لنكمل معكم كمان ساعة بعد الأخبار والإعلانات على البلكون. لكم منا دايما أحلى التحيات، شادي بلان وأوسكار معنا بالهندسة الإذاعية.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: بيلا تشاو وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
8: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
9: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
8: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
9: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
8: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية عشرة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في بيت رياب السامرة، وبعد أن كان السكان محاصرين داخل منازلهم لساعات عديدة منذ فجر اليوم، أعلن جيش الدفاع أنه لم يتم تسلل مخربين إلى القرية، وبالتالي يمكنهم العودة إلى الحياة الطبيعية. تتوالى ردود الفعل على الاتفاق الإطاري الذي وقعته إسرائيل ولبنان، وأكد دكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن هذا الاتفاق خطوة مهمة وإيجابية نحو استعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. وفي منشور له على منصة إكس قال قرقاش: لقد عانى اللبنانيون لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم ودفعوا ثمنا باهظا، وأوضح أن ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله. بعد التصعيد العسكري الأخير بينهما، اتهمت طهران واشنطن بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم لاستهداف الجيش الأمريكي منشأة المراقبة في السواحل الجنوبية الإيرانية مساء أمس. كما اعتبرت الخارجية الإيرانية أن إسرائيل هاجمت لبنان بالتنسيق مع واشنطن، وهو أيضا انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. أعلنت سلطات كوريا الجنوبية دخول أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي فوق بحر الشرق وبحر الجنوب، بما دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى الأجواء على سبيل الاحتراز. وأوضحت أن الطائرات الصينية والروسية لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية. أوقفت السلطات التركية أكثر من 100 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب بحسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، وذلك ضمن حملة أمنية نفذت قبيل انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة في 7 و8 من الشهر المقبل. رفعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول، وذلك بعد أن أعلنت الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بهذا الداء إلى 1203 إصابات، منها 304 حالات وفاة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: أخيرا، تكون درجة الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الموسمية، وبدءا من يوم غد الأحد يترى ارتفاع تدريجي طفيف عليها. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند أقرب الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: يسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلان على البلكون.
8: مرحبا مرحبا، رجعنا ساعة تاني من على البلكون. كوني دائما شادي بلان، أحلى التحيات. الساعة التانية اخترنا نبلشها مع صباح، تغني مع هارولا سعد أغنيتها لصباح يانا يانا.

يا نيانا، كلمات مرسي جميل عزيز اللي قدمتها صباح عام 1967 أول مرة، ثم أعادت تسجيلها وغنائها كديو بينها وبين رولا سعد.

2005. رولا سعد طلبت من صباح تغنيها معها، أصدرتها بألبوم كله أغاني صباح. كمين مع أغنينا، أغاني على البلكون، أغاني السبت، نرجع بالزمن لورا كم من سنة مناح، نسمع أغاني حلوة حققت نجاحات حلوة كمان. بس بينضم لنا راغب علامة السوبر ستار.

يا غايب من أنجح أغاني فضل شاكر لليوم, لأنها أول مرة حكينا لكم ونجحت معاه عام 2002. حديث لكارول سماحة بتقول إنه الأغنية كانت لإلها واللحن سبق واشترته, ولكن بعد ما سمعت الأغنية بصوت فضل شاكر نجاحها الكبير نازلت. الساعة عام 1995 غنى قادم الساهر كلك على بعضك حلو.

بعد قادم السهر كلك على بعضك حلو غنى لنا اياها عام 1995 وكانت من الحانه بسمع اسا جديد بهاء سلطان بكلم نفسي الاغنيه الحلوه من فيلم اذمه

سلطان سمعنا. الفيلم عن رواية للكاتب محمد صادق اللي أخرج الفيلم بنفسه، بطولة لأحمد داود وسلمى أبو ضيف. كمان أغنية من الفيلم، كمان أغنية ناجحة، بتغنيها رحمة محسن والتونسي نوردو، سر وجعنا.

محمد سعد هذا. قصة بتنضم لنا إليسا مع واحدة من أغنية الحلوة اللي أصدرتها زمان وحياة الحب.

على خد حرير. أغنية رامي عياش اسمناها بالساعة الأولى اليوم. سمعناكم إياها بنسخة الجديدة نسخة الـ AI ناجحة كتير هالأيامات. نجاحها خلى رامي عياش يعود ويجددها بصوته. صور لها كمان كليب منها صدرت قبل أكثر من 26 سنة. الصبي ينضم لنا نجم مصري كان نجم كبير بالتسعينات

نقرب من نهاية على البلكون لليوم. انضموا لنا إسا محمد شاكر، سعد المجرد، القمر ديالي. الأغاني الناجحة كتير هالصيف.

الأنغام الأغنية الحلوة. إجا الوقت نودعكم، شكرا لكم على المتابعة والاستماع. روبي كان معنا بالهندسة الإذاعية، لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. رح نختم هالساعة اليوم، رح نختم على البلكون.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
8: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
7: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
8: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الوحيدة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، السلام عليكم. أعلنت البحرين تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية فجر اليوم، وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن استمرار النظام الإيراني في هذه الاعتداءات يحمله مسؤولية تخويض السلام، معربة عن شجبها لها بأشد العبارات. وقد قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران دون أن يقدم تفاصيل عن المواقع المستهدفة. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوفة، وأفيد بوقوع أضرار إلا أن جميع أفراد الطاقم بخير. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا تابعا للمعارضة الكردية الإيرانية شمال أربيل بعراق، مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حيث تم إخلاء المعسكر مؤخرا. أعرب 4 أعضاء من الحزب الجمهوري الأمريكي من أصل يوناني في الكونغرس عن معارضتهم بشكل علني لبيع محركات طائرات مقاتلة من طراز F-110 أمريكية الصنع إلى تركيا، محذرين من أن سلوك أنقرة يواصل تقويض الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط. وقال هؤلاء إنه لا يتعين السماح لها بالعودة إلى برنامج F-35 إلا إذا امتثلت بشكل كامل للقانون الأمريكي، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم. تتوالى ردود الفعل على الاتفاق الإطاري الذي وقعته إسرائيل ولبنان، وأكد دكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن هذا الاتفاق خطوة مهمة وإيجابية نحو استعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيها. وفي منشور له على منصة إكس قال قرقاش: لقد عانى اللبنانيون لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم ودفعوا ثمنا باهظا، وأوضح أن ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله. أعلنت سلطات كوريا الجنوبية دخول أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي فوق بحر الشرق وبحر الجنوب، مما دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى الأجواء على سبيل الاحتراز. وأوضحت أن الطائرات الصينية والروسية لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية. من المقرر أن يبدأ غدا الأحد تسيير قطارات عبر السكة الحريرية الشرقية الجديدة التي تشمل محطتين في الطير والطيبي، وهذه هي أول مرة منذ قيام الدولة يتم فيها ربط تجمعات سكانية من المجتمع العربي في المثلث بشكل مباشر بشبكة السكك الحريرية.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: أخيرا، تكون درجات الحرارة اليوم ضمن معدلاتها الموسمية، وبدءا من يوم غد الأحد يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف عليها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير ونلتقي إن شاء الله عند الثانية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.
2: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويروح؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح و

0: اشرب
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
3: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
3: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
2: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: أنا المعشوقة الصمراء. هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
0: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية ساعتنا الآن، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. غدا توقيع الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان. أفادت قبل قليل الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على منطقة نبطية في الجنوب. انطلقت الانتخابات الداخلية في حزب التجمع، ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن نحو 420 عضوا سيختارون مرشحين للمقاعد الخمسة الأولى من بين 12 متنافسا. هذا وأكد رئيس التجمع سامي أبو شحادة رفض حزبه لنية القائمة الموحدة الدخول إلى حكومة بنت بعد الانتخابات، موضحا أن مسار المفاوضات الثلاثية لإعادة تشكيل المشتركة مستمر مع إبقاء الباب مفتوحا لانضمام الموحدة إذا تراجعت عن نيتها. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن تعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف في مضيق هرمز، ولحقت أضرار بالناقلة دون وقوع إصابات بالأرواح. هذا وقال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي إن بلاده تعتزم فرض رسوم على السفن العابرة في المضيق بالرغم من التعهدات الأمريكية بعدم السماح لطهران بالقيام بذلك. وأضاف رضائي في مقابلة مع قناة نيوز نيشن أن الأوضاع في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. أعلنت البحرين تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية فجر اليوم، وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن استمرار النظام الإيراني في هذه الاعتداءات يحمله مسؤولية تقويض السلام، معربة عن شجبها لها بأشد العبارات. وقد قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران دون أن يقدم تفاصيل عن المواقع المستهدفة. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا تابعا للمعارضة الكردية الإيرانية شمال أربيل بالعراق، مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حيث تم إخلاء المعسكر مؤخرا.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الثالثة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان،
4: وإحنا راح نكون هناك
7: في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو
7: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
5: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
5: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: في قهوة على المفرق جربوها.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة ساعتنا الآن، طاب يومكم. غدا توقيع الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بعد ظهر اليوم بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على منطقة نبطية. في الانتخابات الداخلية في حزب التجمع، فاز قبل قليل سامي أبو شحادة بالمقعد الأول، فيما فاز بكر عواودة بالمقعد الثاني. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن نحو 420 عضوا يختارون اليوم مرشحين للمقاعد الخمسة الأولى من بين 12 متنافسا. هذا وأكد رئيس التجمع سامي أبو شحادة رفض حزبه لنية القائمة الموحدة الدخول إلى حكومة بنت بعد الانتخابات، موضحا أن مسار المفاوضات الثلاثية لإعادة تشكيل المشتركة مستمر مع إبقاء الباب مفتوحا لانضمام الموحدة إذا تراجعت عن نيتها. قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي إن بلاده تعتزم فرض رسوم على السفن العابرة في المضيق بالرغم من التعهدات الأمريكية بعدم السماح لطهران بالقيام بذلك. وأضاف رضائي في مقابلة مع قناة نيوز نيشن أن الأوضاع في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن تعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف في مضيق هرمز ولحقت أضرار بالناقلة دون وقوع إصابات بالأرواح. أعرب 4 أعضاء من الحزب الجمهوري الأمريكي من أصل يوناني في الكونغرس عن معارضتهم بشكل علني لبيع محركات طائرات مقاتلة من طراز F-110 أمريكية الصنع إلى تركيا، محذرين من أن سلوك أنقرة يواصل تقويض الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط. وقال هؤلاء إنه لا يتعين السماح لها بالعودة إلى برنامج F-35 إلا إذا امتثلت بشكل كامل للقانون الأمريكي حسب صحيفة كاثي ميرني اليونانية اليوم. أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن استهداف مصنع لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة المدينة الروسية فولغوغراد الليلة الماضية، مما أدى إلى اندلاع حريق فيه. وقال زيلينسكي إن هجمات بلاده في عمق الأراضي الروسية واستمرار الضغط اليومي يمهدان الطريق للوصول إلى سلام عادل. في بركة سباحة في المجلس الإقليمي عامك حيفر، غرق صبي يبلغ من العمر 13 عاما ووصفت حالته بخطيرة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل واللد والرمل 30، تل أفيف وحيفا 29، الناصرة 33، هضبة الجولان 35، بئر السبع 34 درجة. انتهت نشرة الأخبار. النشرة القادمة في الرابعة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: لا عليك أنت بتحكم بكل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
5: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

بعدك انتي حرام يحكوا قصص الغرام بعدك انتي حرام يحكوا قصص الغرام بعدك انتي حرام.

0: بتوشوشني ضلي ضلي وينك وينك.
1: الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
6: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
6: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
5: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
7: ديكولاين.
9: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الرابعة ساعتنا الآن، طاب يومكم. في الانتخابات الداخلية في حزب التجمع فاز سامي أبو شحادة بالمقعد الأول، فيما فاز بكر عواودة بالمقعد الثاني،

0: وتستمر عملية التصويت في هذه الأثناء لاختيار باقي المرشحين. هذا وأكد أبو شحادة أن مسار المفاوضات الثلاثية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة مستمر، مع إبقاء الباب مفتوحا لانضمام الموحدة إذا تراجعت عنيتها الدخول إلى الحكومة بعد الانتخابات. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن رئيس الموحدة منصور عباس رد على أقوال أبو شحادة، مشيرا إلى أن حزبه أسقط حكومة نتنياهو لأول مرة ومنع الهدم وخفض أعداد القتلى في غضون عام، واتهم عباس أبو شحادة بالتعاون مع نتنياهو وسموتريتش وبن غفير ودرعي في الكنيسة السابقة لإسقاط حكومة التغيير، مما أدى إلى عودة حكومة الويلات على حد تعبيره. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بوقوع قتيلين بينهما فتاة في 15 من العمر وإصابة عدد من الأشخاص من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على خيمة في منطقة المواصي قرب مدينة خان يونس، ولم يردنا تعقيب عن جيش الدفاع. في أورشليم القدس أسفر حادث عنف عصر اليوم عن إصابة رجل أربعيني بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى شعر تسيدك لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات. أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن قوات بلاده استهدفت بصواريخ كروز مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات أنظمة إطلاق الصواريخ في منطقة المدينة الروسية فولغوغراد الليلة الماضية، مما أدى إلى اندلاع حريق فيه. وقال زيلينسكي أن هجمات بلاده في عمق الأراضي الروسية واستمرار الضغط اليومي يمهدان الطريق للوصول إلى سلام عادل.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل واللد والرمل 30، تل أفيف وحيفا 29، الناصرة 33، هضبة الجولان 35، بئر السبع 34 درجة. بهذا انتهت نشرة الأخبار. نشرة القادمة في 5 بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.
4: أمريكا ترحب بكم.
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان.
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
8: والراديو،
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
9: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
9: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.

0: لا على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
7: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
7: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: أحسن شلخ تتسفعوني يعني ديكولاين. جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
6: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
7: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
7: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة ساعتنا الآن، طاب مساؤكم بكل خير. في ظل تبادل الضربات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، ذكرت قناة العربية أن البلدين سيجريان جولتي مفاوضات قريبا، وأفيد أن الجولة الأولى ستعقد الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تتم مناقشة الأموال الإيرانية المجمدة، وتعقد الجولة الثانية في باكستان وتتركز على الملف النووي. يستمر تبادل الاتهامات بين الأحزاب العربية على خلفية فشل المفاوضات لإعادة تشكيل المشتركة واحتمال دخول القائمة الموحدة إلى الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات، وبعد أن أعرب رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة عن رفض حزبه المطلق لذلك، اتهمه رئيس الموحدة منصور عباس بالتعاون مع نتنياهو وسموتريتش وبن غفير ودرعي.

0: في الكنيسة السابقة لإسقاط حكومة التغيير، مما أدى إلى عودة حكومة الويلات على حد تعبيره. هذا وتتواصل الانتخابات الداخلية في التجمع لاختيار مرشحي الحزب، وفاز بالمقاعد الثلاثة الأولى سامي أبو شحادة وبكر عواودة ومها كركبي صباح. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بوقوع قتيلين بينهما فتاة في 15 من العمر وإصابة عدد من الأشخاص من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على خيمة في منطقة المواصي قرب مدينة خان يونس، ولم يردن تعقيب عن جيش الدفاع. وأفيد قبل قليل بإصابة عدد من الأشخاص إثر غارة أخرى نفذتها مسيرة غربية مدينة غزة. في مجد الكروم أصيب رجل ثلاثيني بجروح متوسطة عصر اليوم إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج. وفي أورشليم القدس أسفر حادث عنف عن إصابة رجل أربعيني بجروح متوسطة، وباشرت شرطة التحقيق في ملابسات الحادثين.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا أورشليم القدس وجبال الجليل واللد والرمل 30 درجة، تل أفيف وحيفا 29، الناصرة 33، هضبة الجولان 35، بئر السبع 34 درجة. إلى هنا نشرتنا، والنشرة القادمة في السادسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
8: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
8: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
7: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
8: لا تقول هذا لا يمكن أن يحصل.
7: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة ساعتنا الآن، طاب مساءكم بكل خير. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل الذي تم توقيعه أمس في واشنطن يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه. جاء ذلك من خلال تدوينة على منصة إكس نشرها رجي في ختام مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. اختار حزب التجمع الوطني الديمقراطي مرشحيه للانتخابات المقبلة للكنيست، وفاز بالمقاعد الخمسة الأولى سامي أبو شحادة وبكر عواودة ومها كركبي صباح وحسن نصاصره وأورلي نوي، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. في ظل تبادل الضربات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، ذكرت قناة العربية أن البلدين سيجريان جولتي مفاوضات قريباً، وأفيد أن الجولة الأولى ستعقد الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تتم مناقشة الأموال الإيرانية المجمدة، وتعقد الجولة الثانية في باكستان وتتركز على الملف النووي. في مجد الكروم أصيب رجل ثلاثيني بجروح متوسطة عصر اليوم إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة

0: وتحقيقاتها. في فنزويلا يقدر عدد المفقودين جراء الزلزالين المدمرين بأكثر من 50,000 شخص وفقا لتقديرات أممية، وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن ناجين. وبحسب المعطيات الرسمية بلغت آخر حصيلة لضحايا الزلزالين 920 شخصا.
1: حالة الطقس
2: الليلة على قناة مكان.
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدق.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل واللد والرمل 30، تل أفيف وحيفا 29، الناصرة 33، هضبة الجولان 35، وفي بئر السبع 34 درجة. انتهت نشرة الأخبار، النشرة القادمة في الثامنة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
5: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويروح.
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

إذا الليل أضواء بسطت يد الهوى وأسلم.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
4: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
5: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
5: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: اتفاق تاريخي بين إسرائيل ولبنان، انسحاب إسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله سعياً لسلام دائم. مظاهرة في مدينة يافا تنديداً بمقتل الفتى أحمد الجعبري بإطلاق النار أول أمس. اتهام شابة من جسر الزرقاء بالعمل مع تنظيمات إجرامية تسرق السيارات وتعطيها للمجرمين. التجمع يختار قائمة مرشحيه، وأبو شحادي يدعو الموحدة إلى لجم منصور عباس. وفي المونديال صراع على بطاقات التأهل لدور 32 وطموحات تاريخية للجزائر. أهلا بكم. وقعت إسرائيل ولبنان الليلة الماضية اتفاقا إطاريا في واشنطن، وأفيد أن من بين بنود الاتفاق 14 استعادة القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة، ما يسمح لجيش الدفاع بالانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية. كما يضمن الاتفاق حق إسرائيل بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، وأن تنعم الدولتان بسلام دائم. المزيد في تقرير ريمارون.
1: بعد جولات متعددة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، تم الليلة الماضية التوقيع على نص الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في العاصمة واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة.

0: ندى معوض والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لايتر.
1: Today is a good day in that we're happy to announce a framework agreement between the sovereign government of Lebanon and of course the government of Israel with a mediation and support of the United States of America that begins to put in place a framework for lasting peace and security.
0: روبيو أضاف أن الاتفاق يمثل بداية البداية مع التشديد على أنه لا يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل. من جهتها قالت السفيرة معوض إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة أراضيها.
2: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity.
3: Which gradually removes Hezbollah out.
0: بدوره قال السفير لايتر إن إيران وحزب الله باتا خارج اللعبة.
3: In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in.
0: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب بالقول إن الاتفاق يمثل إنجازا كبيرا لإسرائيل.
4: הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל.
5: Thank you, Mr. President, for hosting this, actually.
0: هذا وكشفت الخارجية الأمريكية عن نص اتفاق الإطار الثلاثي المكون من 14 بندًا. ومن بين بنود الاتفاق يقوم الجيش اللبناني باستعادة سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها. ومن ضمن الاتفاق سيتولى الجيش اللبناني تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية، كما وتؤكد الحكومة اللبنانية وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان مع التزامها الكامل بالشفافية وتحقيق نتائج ملموسة مع بسط السيطرة العسكرية والأمنية داخل لبنان. ومن مخرجات الاتفاق أيضا أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لأي هجوم من حزب الله. وفي مسار متزامن ستقوم الولايات المتحدة بدعم جهود البلدين لإنهاء عقود من الصراع وإرساء استقرار دائم وسلام شامل. إلى ذلك أكدت مصادر لبنانية للعربية الحدث أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. بدوره شكر رئيس الجمهورية جوزيف عون الإدارة الأمريكية على ما بذلت من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان. وسرعان ما جاء الرد من قبل حزب الله معلنا عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لقناة الميادين.
6: وهذا اتفاق لا قيمة دستورية له ولا قيمة ميثاقية له. إذا كانت السلطة تريد تدمير اتفاق الطائف وتدمير الدستور هي لا تملك هذه القدرة ولا الأدوات التنفيذية، هي تريد أن تنقل لبنان إلى اتفاق مع الكيان الإسرائيلي كما فعلت سلطة عام 82 التي جاء بها الاجتياح الإسرائيلي.
0: فيما يشهد الوضع الميداني توترات أمنية في قلب بيروت اعتراضا على مخرجات الاتفاق، احتجاجات عارمة تحولت إلى أعمال شغب وقطع طرقات من قبل مناصري الحزب، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني لإعادة ضبط الوضع وسط استمرار الانقسام السياسي. هل مع إعلان اتفاق الإطار الثلاثي قد تكون بداية النهاية لزمن ازدواجية القرار والعودة إلى لبنان سيد حر مستقل، أم ستبقى ميليشيا إيران تصفي حساباتها الإقليمية وتربط مصير لبنان باستراتيجيات إيرانية واهمة يدفع ثمنها المواطن اللبناني.
7: وإلى الحراك الشعبي تنديدا بتصاعد العنف في المجتمع العربي، مظاهرة في شارع يافت بيافا احتجاجا على جريمة القتل البشعة التي أودت بحياة الفتى أحمد الجعبري بإطلاق الرصاص أول أمس. وينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد أبو سويس. أحمد مساء الخير، ماذا في التفاصيل؟
8: مساء الخير نايف. طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية انتهت تقريبا قبل نصف ساعة، وذلك بمشاركة العشرات من المواطنين اليهود والعرب أيضا من سكان يافا تل أفيف الذين وصلوا للتعبير والاحتجاج على ما يحدث في مدينة يافا من جرائم قتل خلال السنوات الأخيرة. الجريمة الأخيرة التي كانت ليلة أو مساء يوم الخميس الماضي قبل عدة أيام، وقتل الشاب أحمد الجعبري البالغ من العمر 17 عاما. أحمد الجعبري تحدث مع عدد كبير من المواطنين هنا ومن السكان وأيضا من المشاركين، وبينوا بأن هذا يعني هذا طالب محترم جدا، يعني ذو أخلاق عالية، ولم يعرف يعني لا ينتمي إلى عالم الجريمة، حتى أن الشرطة بينت لا توجد له أي صلة بهذا العالم، وتحقق في حيثيات هذه الجريمة. هذه الجريمة التي هزت المجتمع العربي بشكل عام وسكان مدينة يافا بشكل خاص، خاصة بأنه كان من الطلاب المتفوقين، يعني في العام الماضي كان قام بإداء العمرة، وأيضا كان ينوي هذا العام مرة أخرى، وأيضا حتى الآن يعني المطالبة هي بالوصول أيضا للشرطة بالتحقيق في حيثيات هذه الجريمة واعتقال المشتبهين المتهمين في هذه الجريمة النكراء كما اسمها هنا السكان. طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية تم خلالها رفع صور المغدور أحمد الجعبري، وأيضا إغلاق الشارع بعدد من الدقائق لإغلاق الشارع، يعني شاهدنا أيضا ازدحامات مرورية سببها في عقاب ذلك. طبعا ربما يعني يبين فعلا يعني نايف عن معطيات مقلقة في مدينة يافا يعني قمت بجمعها، يعني خلال الستة أعوام والنصف الأخيرة، يعني انتبه لهذا العدد، 29 قتيلا في ستة أعوام والنصف الأخيرة من سكان مدينة يافا. عام 20 يعني 2020 كان هناك 3 قتلى، عام 21 كان هناك 3 قتلى، وعام 22 5 قتلى، عام 23 3 قتلى، عام 24 4 قتلى، وعام 25 كان ارتفاع مقلق 6 قتلى. ولكن المعطى المقلق حتى الآن هذا العام 26، يعني في نحن الآن في نصف عام يعني 6 أشهر، حتى الآن 5 قتلى من سكان مدينة يافا. هذه الأعداد مقلقة، هذه الأعداد يعني شاهدناها حالة الغضب التي تسود فعلا في مدينة يافا. طبعا قبل قليل نايف التقيت بعدد من المشاركين فنشاهد هذه الأصوات.
9: أحمد بالنسبة لي مش مجرد طالب، أحمد صديق عشرة عمر اللي كنت معه 5 سنين، تعرفت على عائلته، يعني ونعم الطالب ونعم الترباي ونعم الأهل، طالب محترم، طالب اللي بس لفعل الخير. صدمة كثير كبيرة لليوم، أنا مش متخيل اللي صار.
10: وين المشترى؟ وين الشرطة؟ بكفي قتل، بكفي عنف، يعني حرام. ليش المعاناة هاي للأهل؟ السلاح بإيدين الشباب، العنف كتير بالمدن العربية، مع إنه إحنا شعب مش عنيف، العرب إحنا شعب مسالم.
11: أحمد كان عزيز على قلبنا، كان الطالب الخلوق، طالب اللي أفدى حياته للتعليم وللمجتمع العربي، كان دائما يبادر للطلاب بمبادرات بس كلها إحسان وكلها تبرعات وحفظ القرآن، وكان دائما يقول معلمة أنا بدي أجمع الأولاد للصلاة، أنا بدي أناديهم، أنا بدي أخليهم يتعلموا. معلمة الدنيا فيها خير، قول له أكيد أحمد الدنيا فيها خير بس إحنا مش عايشين.
12: أحمد جعبري أخوي عمره 17 سنة، تخرج قبل أسبوعين، ولد طموح، ولد مؤدب، ولد مربى، أمي تعبت كتير على تربايته، من الجامعة للدار، شغله، أصحابه، يهدي الأولاد بالمدارس بالجوامع، عمل عمره أحمد السنة هديك، والشهر الجاي إن شاء الله كان لازم يطلع. يعني فيش سبب صراحة، قهرة يعني، بس شاب بجنن يعني، انقتل بشغله. فيش الواحد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
7: مأساة حقيقية. نبقى في سياق الجريمة. النيابة العامة قدمت لائحة اتهام خطيرة بحق شابة من قرية جسر الزرقاء تدعى نبأ أبو شهاب. هذه الشابة متهمة بأنها كانت حلقة الوصل اللوجستية التي توفر للقتلة السيارات المسروقة والمزيفة لتنفيذ جرائمهم والهروب فيها. هذه القضية تكشف عن ظاهرة جديدة وخطيرة تتمثل باستغلال التنظيمات الإجرامية لفتيات لتوفير الأدوات المطلوبة لتنفيذ جرائمهم. إليكم تقرير مراسلنا شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
13: ليست الرصاصة وحدها من تقتل، ففي عالم الجريمة المنظمة تبدأ جريمة القتل قبل وصول القاتل إلى الهدف بسيارة مسروقة ولوحات مزيفة وشبكة كاملة من المجرمين. يؤدي كل واحد منهم دورا محددا في رحلة الموت. هذا ما تكشفه قضية عجلات الدم التي تحقق فيها الوحدة المركزية في لواء الشمال، والتي انتهت بتقديم لائحة اتهام ضد الشابة نبأ أبو شهاب في 22 من العمر من قرية جسر الزرقاء بتهم تتعلق وفق النيابة العامة بتهريب مركبات عملياتية استخدمت لاحقا في جرائم قتل ومحاولات قتل.
14: בפעילות מאומצת של ימ"ר צפון, שוטרי המחוז הצפוני, הצלחנו ביום שישי לבצע את מעצרה של תושבת ג'יסר א-זרקא, אשר על פי החשד עסקה בהבאת רכבים גנובים מהשטחים לשטח מדינת ישראל, רכבים שלאחר מכן בוצעו בהם אירועים של רצח וניסיונות רצח.
13: وبحسب لائحة الاتهام لم تكن المتهمة تضغط على الزناد، لكنها وفق ما تنسبه إليها النيابة كانت توفر للتنظيمات الإجرامية أحد أهم عناصر نجاح العملية، وهي المركبة التي تصل بالقتلة إلى هدفهم وتساعدهم على الفرار. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة كانت تتوجه إلى مناطق الضفة الغربية تتسلم سيارات مسروقة مزودة بلوحات ترخيص مزيفة، ثم تعبر بها إلى داخل إسرائيل وتنقلها إلى نقطة لقاء قرب حدسوت ألونيم، حيث تترك المفاتيح داخل المركبة وتغادر بسيارة أجرة في مشهد يتكرر مرة بعد مرة أخرى ضمن آلية عمل توصف بأنها منظمة ودقيقة. ولم تتبقى هذه المركبات مركونة في أماكنها، فإحدى السيارات وفق لائحة الاتهام استخدمت في جريمة قتل الشاب زياد أبو ناجي في مدينة الناصرة، فيما استخدمت مركبة أخرى في إطلاق نار بمدينة شفا عمر أدى إلى إصابة أحد السكان بجروح خطيرة. هذه القضية الخطيرة تكشف من جديد كيف تدير التنظيمات الإجرامية عملياتها بعقلية الشركات، توزيع واضح للأدوار وسلسلة مترابطة تبدأ بسرقة المركبة ثم تزوير هويتها ثم نقلها ثم تسليمها ثم تنفيذ الجريمة وأخيرا إحراقها لإخفاء الأدلة. وتسلط القضية الضوء كذلك على ظاهرة آخذة في الظهور تتمثل في استغلال التنظيمات الإجرامية لنساء وفتيات في تنفيذ مهام لوجستية، مستفيدة أحيانا من الاعتقاد السائد بأنهن أقل إثارة للشبهات. ورغم أن مشاركة النساء في الجريمة المنظمة ما تزال محدودة مقارنة بالرجال، فإن هذه القضية تشير إلى أن التنظيمات لم تعد تميز بين رجل وامرأة بقدر ما تبحث عن كل من يستطيع خدمة مصالحها الإجرامية. وتواجه نبأ أبو شهاب 9 تهم، من بينها التآمر لارتكاب جريمة وتزوير علامات تعريف المركبات والقيادة رغم سحب رخصتها، فيما ستحسم المحكمة في نهاية المطاف صحة الاتهامات المنسوبة إليها.
7: وإلى الانتخابات الداخلية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي اختار اليوم مرشحيه لانتخابات الكنيست المقبلة. وفاز بالمقاعد الخمسة الأولى على التوالي سامي أبو شحادة وبكر عواودي ومها كركبي صباح وحسن نصاصرة وأورلي نوي. وانتقد رئيس التجمع سامي أبو شحادة نية منصور عباس الدخول في حكومة برئاسة بنت، داعيا القائمة الموحدة إلى إبقاء الباب مفتوحا لانضمامها إلى قائمة مشتركة. كما دعا أبو شحادة الموحدة إلى لجم منصور عباس.
15: إخوان في الموحدة، أنا بتوجه لكم باسمي وباسم التجمع الوطني الديمقراطي، قليلا من المسؤولية يا إخوان. إحنا عم نقول خلوا الباب مفتوح، اعملوا معروف لأقولكم حد مع هالزلمة.
7: وبعد هذه التصريحات، اتهم رئيس الموحدة منصور عباس رئيس التجمع سامي أبو شحادة بالتعاون مع نتنياهو وسموتريتش وبنغفير ودرعي في الكنيسة السابقة لإسقاط حكومة التغيير، مما أدى إلى عودة حكومة الويلات على حد تعبيره. والآن إلى مونديال 2026. حسم المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة التاسعة في المونديال بجدارة وبالعلامة الكاملة إثر فوزه الكاسح على نظيره النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. نجم المباراة ديمبلي أحرز ثلاثية مذهلة في الشوط الأول.
16: النرويج مش راح يستمر في مكابح
17: يمين إلى ديمبلي المندفع عثمان ديمبلي خطوز ديمبلي يراوغ يسدد والكرة في الشباك عثمان ديمبلي في بداية الدقيقة السادسة
16: والكرة
17: ترتفت الآن إلى إمبابي مرتدة إلى فرنسا مخالفة هناك أوستيغارد يشد قميص إمبابي ولكن الحكم يشير مواصلة لعب تسديدة عثمان ديمبلي في هذه المباراة مع بداية تقلب هذا المنتخب بهذا الشكل مع تغيير 9 لاعبين الآن تسديدة 2-1 هدف التقليص للنرويج عن طريق اللاعب فاسغارد لاعب فريق رينجرز الاسكتلندي تشوميني مع إلى ديمبلي المندفع ديمبلي هل نشاهد هدف الثالث لعثمان ديمبلي كل من جهة اليسار مرفوعة كرة بالرأس جول شوف مرفوعة الكرة ودوي بالرأس إلى الزاوية اليسرى نعم الفارغة الزاوية النهاية
7: هذا وانتهت مباريات الليلة الماضية وصباح اليوم بإثارة بالغة وتأهل تاريخي، حيث اكتسح سنغال العراق بخماسية نظيفة، وفجر الرأس الأخضر مفاجأة التأهل بتعادله مع السعودية مستفيدا من فوز إسبانيا على أوروغواي بهدف نظيف. وفي مواجهات أخرى سحقت بلجيكا نيوزيلندا بخمسة أهداف لهدف، بينما تعادلت مصر وإيران بهدف لمثله ليضمن الفراعنة بطاقة التأهل.
18: منتخب إسبانيا يحتل المرتبة الأولى برصيد 7 نقاط في الدقيقة 42 من عمر المباراة. أليكس بوينا يسجل هدف الفوز من تمريرة متقنة من يورينتي. 1-0 لمنتخب إسبانيا، والأوروغواي يودع بطولة كأس العالم. المنتخب الإسباني الأفضل يحتل المرتبة الأولى برصيد 7 نقاط. ضمن المجموعة الثامنة نفسها، حيث منتخب الرأس الأخضر يحتل المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع منتخب المملكة العربية السعودية. هجمة هنا أخرى هناك ولم تكن كثيرة، لينتقل إلى المرحلة القادمة هذا المنتخب المفاجئ الرأس الأخضر الذي يشترك للمرة الأولى في كأس العالم، والإنجاز كبير متفوقا على منتخب الأوروغواي ومنتخب المملكة العربية السعودية، والفرحة غامرة والمفاجأة عظيمة. والمنتخب المنافس القادم هو منتخب الأرجنتين للرأس الأخضر. ضمن المجموعة السابعة التقى منتخب مصر وإيران. المنتخب المصري منذ الدقائق الأولى يبحث عن الهدف الأول، تصل الكرة إلى محمود صابر، كرة مرتدة من حارس المرمى الإيراني ليسجل محمود صابر 1-0 لمنتخب مصر. 9 دقائق مرت ورامين رزيان يسجل هدف التعادل للمنتخب الإيراني، هو الآخر بعد خطأ من حارس المرمى، كرة مرتدة من الحارس المصري إلى رزيان ليسجل 1-1 والمنتخب المصري ينتقل المرحلة القادمة من المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط حيث سيلاقي منتخب أستراليا. المنتخب البلجيكي يبحث عن الأهداف ضمن المجموعة السابعة أمام منتخب نيوزيلندا، وتروسارد في الدقيقة 28 يسجل 1-0 للمنتخب البلجيكي. تروسارد نفسه يعود ويسجل 2-0 في الدقيقة 50 من عمر المباراة. لم يكتفي المنتخب البلجيكي، انتبهوا لدبريني في الدقيقة 66 كرة زاحفة وإلى الشباك. 3-0 لمنتخب بلجيكا. والآن تقليص جاست في الدقيقة 84 يقلص 3-1 لنيوزيلندا. والآن الكرة سترفع إلى صندوق الجزاء العملاق، لوكاكو برأسه يسجل 4-1 لمنتخب بلجيكا، وأليكس سيليماكرز يسجل الآن الهدف الخامس، وهكذا تنتهي النتيجة 5-1. منتخب السنغال من المجموعة التاسعة يبحث عن المرتبة الثالثة للانتقال للمرحلة القادمة أمام منتخب العراق الذي بدأ ولا يزال يبدو ضعيفا للغاية. لتحين الدقيقة 4 من عمر المباراة يكشر هذا المنتخب عن أنيابه ركنية لصالح منتخب السنغال على أثرها تصل الكرة تماما في الدقيقة 4 إلى حبيب الديراء الذي يسجل 1-0 لمنتخب السنغال. في الدقيقة 56 من عمر المباراة السنغال يحاول وهنالك تسديدة مميزة وتمريرة رائعة، إسماعيل صار يسجل 2-0 في الدقيقة 56 من عمر المباراة. بابا جاي هو الذي سيسجل الآن من بعيد كرة رائعة للغاية في الدقيقة 59 3-0. يعود اللاعب نفسه في محاولة للتسجيل، اللاعب نفسه هل تأتي الكرة من بعيد، والآن 4-0 بابا جاي في الدقيقة 71 من عمر المباراة. 4-0 الهدف الخامس يبدو أنه في الطريق، واليمام اندي اي يسجل 5-0 لمنتخب السنغال على العراق ليرتقي إلى المرحلة القادمة من المرتبة الثالثة، والعراق بصفر من النقاط في هذه المباراة.
7: هذا تتجه الأنظار الليلة إلى ملاعب الولايات المتحدة حيث يسدل الستار على الجولة الأخيرة لدور المجموعات في مواجهات مصيرية لتحديد المتأهلين إلى دور 32. ففي المجموعة 12 تسعى إنجلترا لتأمين الصدارة أمام بنما، وقمة نارية تجمع بين كرواتيا وغانا لخطف بطاقة العبور. في المجموعة 11 يصطدم عمالقة البرتغال وكولومبيا في منافسة على صدارة المجموعة، في حين تقاتل الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان في معركة الأمل الأخير. وفي المجموعة 10 يقف منتخب الجزائر على أعتاب التأهل عندما يواجه النمسا، بينما يخوض الأردن مواجهة تاريخية أمام حامل اللقب الأرجنتين. هذا تتجه الأنظار الليلة إلى ملاعب الولايات المتحدة حيث يسدل الستار على الجولة الأخيرة لدور المجموعات في مواجهات مصيرية لتحديد المتأهلين إلى دور 32. وأما الآن مشاهدين فإلى هذا الخبر، عمليات تمشيط واسعة ومستمرة في هذه اللحظات تجرى للعثور على فتاتين جرفتهما مياه نهر الأردن. وينضم إلينا عبر الهاتف سيد كاي الظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي. ضعنا بتفاصيل هذا الموضوع سيد كايد، مساء الخير، هل أنت معنا؟
19: أنا سامعك. نتحدث عن بلاغ وصل إلى طواقم الإطفاء والإنقاذ بعد ظهر اليوم حول فتاتين اختفت أثرهما في منطقة نهر الأردن، وبالتالي وصلنا إلى المكان والحديث على ما يبدو كانوا ثلاث فتيات. فتاة واحدة تمكنت من الخروج ونقلت إلى المستشفى وهي تعالج وتتلقى العلاج في المشفى، ولكن في نفس الوقت نحن نبحث مع 13 طاقم. هذا الطاقم مكون من الوحدة الخاصة قوارب مطاطية، وأيضا أقيمت غرفة عمليات إلى جانب أيضا من هو يعني مميز بموضوع الغوص من قبل لدينا وحدة في هذا المجال. نحن نعمل هنالك صعوبة خاصة مع دخول ساعات المساء والليل، ولكن في نفس الوقت أقيمت غرفة عمليات لجهات مختلفة، ونحن نقوم أيضا بدورنا من أجل البحث عن الفتاتين. أقول مرة ثانية يعني المياه أو دخول المياه في ساعات المساء ليس بالهين، ولكن على ما يبدو سيتخذ قرار بمواصلة العمل وتمشيط المنطقة حتى في مناطق معينة اللي ممكن الغوص فيها. نعم،
7: يعني الفتاتان دخلتا نهر الأردن في منطقة يجوز الدخول إليها يعني، أم أنه
19: سابق لأوانه أخي يوسف مضبوط؟
7: نايف
19: أسف، سابق لأوانه كل هذا الحديث، يعني نحن على ما يبدو نتحدث عن رحلة في المكان، دخلوا لمكان يعني غير مسموح فيه للسباحة أو الكياكي أو إلى آخره. حاليا المهم بالنسبة لنا هو الوصول بأقصى سرعة، ونأمل ثلاث مرات أن نصل إلى الفتاتين وهن على قيد الحياة.
7: نعم، ونحن نأمل ذلك أيضا كي ظاهر متحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ.
19: أنا في طريق للمكان.
7: شكرا جزيلا لك. ونحن أخيرا الأحوال الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا المسائية من مكان، دمتم بخير وسلامة وإلى اللقاء.
20: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
7: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
7: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
6: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة ساعتنا الآن، طاب مساؤكم بكل خير مستمعين الكرام. أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع 4 غارات مساء اليوم على بلدة النبطية الفوقة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح. هذا ووصف وزير الدفاع كاتس الاتفاق الإطاري مع لبنان الذي تم توقيعه أمس في واشنطن بتاريخي، وأكد كاتس أنه بموجب الاتفاق لن تنسحب قوات جيش الدفاع من جنوب لبنان ولن تعيد انتشارها في المنطقة طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله في كل أنحاء لبنان ولم يتم ضمان سلامة سكان شمال البلاد. إلى ذلك، ذكرت قناة كان أن جيش الدفاع لم يغير تموضع قواته في جنوب لبنان حتى هذه الساعة، ولكنه تلقى بلاغا بالاستعداد لذلك. ومن المتوقع أن يعقد المستوى السياسي مباحثات خلال الأيام القادمة مع كبار ضباط الجيش لاتخاذ قرارات بهذا الشأن. تبحث قوات كبيرة من الشرطة وخدمات الإنقاذ مستعينة بطائرة مروحية عن فتاتين جرفتهما مياه نهر الأردن قرب قرية لهافوتا باشان في الجليل الأعلى مساء اليوم، ويشارك متطوعون في أعمال البحث أيضا. اختار حزب التجمع الوطني الديمقراطي مرشحيه للانتخابات المقبلة للكنيسة، وفاز بالمقاعد الخمسة الأولى سامي أبو شحادة وبكر عواودة ومها كركبي صباح وحسن نصاصره وأورلي النوي. وأورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. من المقرر أن يبدأ غدا الأحد تسير القطارات عبر السكة الحديدية الشرقية الجديدة التي تشمل محطتين في الطيرة والطيبة، وهذه هي أول مرة منذ قيام الدولة يتم فيها ربط تجمعات سكنية من المجتمع العربي في المثلث بشكل مباشر بشبكة السكك الحديدية. تقام الليلة وفجر غد 6 المباريات الأخيرة ضمن دور المجموعات في المونديال، وتنطلق عند انتصاف الليلة بحسب توقيتنا المباراتان بين إنجلترا وبنما وبين غانا وكرواتيا، وفي الساعة 2:30 ليلا يلتقي منتخبا البرتغال وكولومبيا ومنتخبا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، وفي الساعة 5 من فجر غد تتبارى النمسا والجزائر وكذلك الأرجنتين والأردن.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد.

0: على كان بوكس.
1: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل واللد والرملة 30، تل أفيف وحيفا 29، الناصرة 33، هضبه الجولان 35، وفي بئر السبع 34 درجة. بهذا انتهت نشرتنا، والنشرة القادمة في 9 بإذن الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا أبو الورد.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: التاسعة. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.
1: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة ساعتنا الآن، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الاتفاق الإطاري مع لبنان قد يمهد الطريق في نهاية المطاف لاتفاق سلام، وأكد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده قبل قليل أن هذا الاتفاق يعزز قوة إسرائيل ويضعف حزب الله وإيران. ووصف وزير الدفاع كاتس الاتفاق بتاريخي، وأكد كاتس أنه بموجب الاتفاق لن تنسحب قوات جيش الدفاع من جنوب لبنان ولن تعيد انتشارها في المنطقة طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله في كل أنحاء لبنان ولم يتم ضمان سلامة سكان شمال البلاد. إلى ذلك ذكرت قناة كان أن جيش الدفاع لم يغير تموضع قواته في جنوب لبنان حتى هذه الساعة، ولكنه تلقى بلاغا بالاستعداد لذلك. ومن المتوقع أن يعقد المستوى السياسي مباحثات خلال الأيام القادمة مع كبار ضباط الجيش لاتخاذ قرارات بهذا الشأن. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع 4 غارات مساء اليوم على بلدة النبطية الفوقة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح. عثر قبل قليل على إحدى الفتاتين اللتين جرفتهما مياه نهر الأردن في الجليل الأعلى مساء اليوم، وتم انتشالها من المياه دون علامات حياة، وتم إقرار وفاتها في المكان، وأفيد أنها في 13 من العمر، وتستمر أعمال البحث عن الفتاة الأخرى، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل. في المشهد أسفر حادث سير عن إصابة راكب دراجة نارية في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لتلقي العلاج. اختار حزب التجمع الوطني الديمقراطي مرشحيه للانتخابات المقبلة للكنيست، وفاز بالمقاعد 5 الأولى سامي أبو شحادة وبكر عواودة ومها كركبي صباح وحسن نصاصرة وأورلي نوي، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. من المقرر أن يبدأ غدا الأحد تسيير القطارات عبر السكة الحديدية الشرقية الجديدة التي تشمل محطتين في الطيرة والطيبة، وهذه هي أول مرة منذ قيام الدولة يتم فيها ربط تجمعات سكنية من المجتمع العربي في المثلث بشكل مباشر بشبكة السكك الحديدية. تقام الليلة وفجر غدا 6 مباريات الأخيرة ضمن دور المجموعات في المونديال، وتنطلق عند انتصاف الليلة بحسب توقيتنا المباراتان بين إنجلترا وبنما وبين غانا وكرواتيا، وفي الساعة 3:30 ليلا يلتقي منتخبا البرتغال وكولومبيا ومنتخبا جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، وفي الساعة 5 من فجر غد تتبارى النمسا والجزائر وكذلك الأرجنتين والأردن.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: يطرأ خلال اليومين المقبلين ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر.

0: هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل واللد والرمل 30، تل أذيف وحيفا 29، الناصرة 33، هضبة الجولان 35، بئر السبع 34 درجة. انتهت نشرتنا، النشرة القادمة في 6 من صباح غد.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: مساء الخير. خلال الساعة المقبلة تتابعون بث إضافي لحلقة الأسبوع الماضي من برنامج هيك السهر الذي يعرض كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان مع الفنانة أصالة يوسف. في الحلقة اجتمع أيمن خليل وإياد الجولاني ونهواند نعامنة في أمسية فنية مميزة امتزج فيها الغناء الحي بالأحاديث العفوية والحضور المسرحي اللافت. سهرة حملت الكثير من الموسيقى والقصص والتجارب الفنية وقد قدمت للمشاهدين لقاء دافئا عكس الشغف بالفن ومتعة الوقوف على المسرح.
1: يعني مرات بشوف ولا بحس انه عن جد البروفات اصعب من الحفلات نفسها والسهرات يا اياد، صح؟
2: الاصعب هي التحضير والاجتهاد والاصرار على النجاح، بس الحلو بس يمرق كله بعد ما انجح ونشوف نذوق طعم النجاح ونشوف ان عن جد تعبنا ما راحش خساره، فبيروح كل التعب. مشان هيك ارتاحي، اكيد راح تشوفي نجاح من بعد التعب اكيد. ولا لا يا ايمن؟ يا ايمن
1: لا بتخيلي يا اياد، ايمن غفيان وفي مود حلم بحلم.

0: يعني يعطيكم العافية يا أجمل فنانين. أول إشي هالأصوات العذبة وهالأصوات الجميلة والدافية. بس بدي أقول لك شغلة يا أيمن، يعني بداية أنا مش بس لإلكم بدي أحييكم، كمان بدي أحيي الفرقة الموسيقية اللي دائما بترافق الفنان. قديش الإشي مهم عند الفنان، يعني هي عن جد شو أهمية الفرقة الموسيقية مع الفنان؟ هل هن بيكملوا بعض ولا إنه كل واحد هيك بتحسه إله إشي لحاله؟
1: طبعا الفرقة الموسيقية إلها حقها وإلها دورها بالنجاح وبكل إشي يعني، وبيكون في كيمياء بين العازفين ومحبة وترابط حلو، والموسيقى بصير بتكمل بعض.
0: يعني هي بتكمل بعضها مظبوط.
1: طبعا.
0: وانت قل لي، يعني نحن اليوم كفنانين نحن لما بدنا نبلش طبعا في أي حفلة، فدائما هيك إلا ما بده يكون عندنا إشي برنامج معين. أنا مثلا إذا بدي أحكي عن حالي شخصيا، ولا مرة بطلع على حفلة بحط برنامج ولا ببني وصلات، لأنه على حسب ذكاء الفنان، على كيف هو بيشوف الجمهور، بده يمشي البرنامج على حسب كيف الجمهور.
1: مزبوط.
0: فأنت عادة كيف يعني، وين أنت بتحس إنه خلص إسا إجا الوقت لأن نحمي كل الجمهور ونحمسهم؟
1: كيف يكون الجو، كيف التوقيت للحفلة والبرنامج اللي بيكون، يعني في كتير أشياء طلبات بتكون، و كل الأمور بتكون مرتبينة مع أصحاب المناسبة.
0: العرس والمناسبة أكيد.
1: فبمشي الإشي مع الفرقة مع الأجواء.
0: إياد، شو أنت وضعك كمان مع الحفلات؟ قديش عن جد يعني الفنان لما بده يعطي كل قوته وبده يعطي من قلبه وكأنه العرس لإله والسهرة لإله، قديش عن جد في ناس مرات لو شو ما بدك تعمل ولا ممكن ترضيها؟
2: المسرح هو مسؤولية كبيرة. أكثر شيء هو بالأعراس مش بالحفلات.
0: طبعاً
2: الحفلات اللي جاي لعندك على حفلة ودافع تكت، جاي يسمعك، مستقصدك إليك، يسمعك، جاي يحضر لك حفلة إليك.
0: صحيح.
2: أنت عارف شي غني، بس اللي جاي معزوم على عرس يمكن بيعرفكش بحبكش.
0: صحيح.
2: بس أنت عليك تعطي الشغل كيف لازم، يكون في تمارين قبل، تكوني متمكنة وتأكدي من حالك. اليوم كله بيطلع على الأكشن. طب بكرة أنا خلصت العرس، ثاني يوم سمعت الهكلتة، سمعت التسجيل، كنت غير راضي نهائياً عن نفسي. ليش؟ الناس كانت مبسوطة.
0: أيوة.
2: بس مش انت عارفي القدرة الغنائية بالحفلة أو بالعرس، انت قدرتك بتكون بس 50% أو 60%.
0: صحيح.
2: بس تسمعي التسجيل، بتمسكي التسجيل وبتزتيه، بتقولي أنا كنت عم بغني هيك، بس الناس كانت مبسوطة.
0: صحيح.
2: سنحنا ببلادنا عنا اللون الغنائي، منغني كل شيء، منطلف الكل عند حبي، ومنغني 3-4 ساعات. يعني مش مثل تعال نقول بسوريا وبلبنان او
0: طبعا 45
2: يعني
0: دقيقة
2: يلا باي. فكمان الناس لازم تشعر بهالشيء، بس انت فيكيش تموني على الناس، يعني الناس بتكون مبسوطه وكيفي جايبتك، مش انت عملي حفله حلوه بس يجي بيقول بدي تشعل المحلات، بدي تشعل الكراسي. الصيغه هذه طبعا من الفرحه واني بتقبلها بكل سرور بالعكس، بس بمعنى كمان احنا بنعمل موسيقى، نحن بنسمع حنا صح، بحق لنا نحن تعبنا ننفذه على المنصة.
0: على كل حال نحن هون عم نحكي على الغناء، أطربنا أيمن كمان، بتخلي إسا إجا دورك كمان تطربنا يا إياد.
2: تكرم عينكم أكيد.
0: الله يسعدك. يلا نحن اليوم طمعين وبدنا نظل نسمع أصوات جميلة
2: إن شاء الله، نظلنا نطمع بالموسيقى لأنه الموسيقى لغة الروح.
0: أكيد.
2: فإذا طمعنا فيها
0: لغة الشعوب
2: نكون عم نطمع بأحلى شغلة بحياتنا.
0: يلا سمعنا يا إياد.

0: الله الله يا إياد الله. يعني بتخيل لي أغاني سلطان الطرب عن جد، يعني بنقدر نقول إنها وكأنه فاتت في التاريخ وصارت من الأغاني الخالدة، بتوافقني؟
1: إيه أكيد. وديع جر والصوف طبعا هو أسطورة غنائية.
0: صحيح.
1: يعني الحمد لله اللي بعده موجود عم بيغني حتى وضعه اليوم. في ناس اليوم بدها الإنسان بديش صوته، بدها تشوفه. يعني الناس بتروح عن جد بتحضر حفلة جورج فوز بس تشوفه، بس تشوفه مش أكثر، مش تسمعه.
0: صحيح.
1: أكيد هو معش كيفين بعد الشيء اللي صار فيه والمرض، بس الحمد لله نحن بعدنا عايشين، بعده في حدا يعني عم بتربنا عن جد. وشيء عن جد اللي بياخذ من بوديع وبيسمع له حتى العازفين، بس يصير العازف يعزف لجورج أغاني جورج وسوف فبصير يتمرس أكثر، لأنه عن جد في
0: هو إله رهبة، رهبة فنية ورهبة تاريخية. وأيمن كمان أنا دائما بضل بشوفك إنك كمان بتغني لسلطان الطرب، يعني بتخيليش في إشي حفلة بينفع من دون أغاني ولا ممكن، عن جد بتمرقش. طيب شو رأيكم، يعني نحن هون حكينا أشياء شيقة جدا، شو رأيكم ننتقل على الطاولة ونشوف مين ضيوفنا لليلة؟ جاهزين؟
2: يلا.

0: يعطيكم ألف ألف عافية. يعني شو نحن اليوم رايحين نقول؟ بدي أقول لكم أهلا وسهلا بكم عطرا فواحا ينثر ألحانه وأنغامه موسيقته لإلنا الليلة. طبعا من بعد إذنكم خلونا شوي أعرفكم على ضيفنا. أهلا وسهلا فيك نهوند عازف الساكسفون. نهوند شو هو بالضبط؟ يعني اسمك على الهوية ولا اسمك الفني؟ بحب أعرف.
1: على الهوية والفني.
0: على الهوية يعني لحظة شوي.
1: أنا على الهوية اسمي نهوند.
0: يعني إذا أهلك سموك نهوند معناه أكيد إلهن إشي في الموسيقى.
1: كلنا العيلة عنا من السيد وجر.
0: يا الله.
1: يعني أمي كمان وأبوي كلنا.
0: واو.
1: فأجى الاسم من هون وأخوي كمان اسمه صبا.
0: صبا. أوه يعني كلهم معناته بحبوا هاي المقامات. أيوة. ونهوند خاصة مقام النهوند عجد من أجمل.
2: شو هذا اسمنا كريز؟
1: لو أجد بينت كان ها.
0: نهوند نعامني. طبعا أنت اليوم عازف ساكسوفون. قديش بتحس إنه اليوم نفتقد للبيئة الفنية نحن هون في مجتمعنا؟ قديش هذا الإشي طبعا كان هيك عليك صعب إنك تثبت وجودك كعازف ساكسوفون هون في بلادنا؟
1: لأنه فيش كثير عازفين ساكسوفون ببلادنا. قلال جدا طبعا. بحب أعلم كثير طلاب وبحب عشان يطلعوا يصيروا زي وأحسن. عشان آلة مش مستعمل شيله ولا بالعراس. صحيح. كيف منشوف مع المطربين القادرين اللي زيكوا طبعا مع الموسيقيين.
0: الله يسعدك.
1: إسلام. قليل جدا. فأنا بحب إنه يشوفوني ويشوفوا اللي غيري عشان يتحمسوا هيك شيء ويفوتوا هيك مجال. والآلة هي كثير حلوة غربية وجيب عليها النغمات الشرقية. هذا إشي كثير حلو وفيه متعة طبعا.
0: حمسنا يعني نسمع عزفك يا نهوند نعامنة. فكلنا أذان صاغية وأكيد بدنا نسمع العزف الجميل. يلا سمعنا.

0: الله عليك يا نهاوند. الله الله الله عليك يا نهاوند.
1: الله
0: على فكرة أنا أول مرة بسمع عازف ساكسفون اللي بيعزف قدامي. أنا ولا مرة سمعت عازف ساكسفون اللي بيعزف قدامي, بس عن جد يعني أنغام إشي غير شكل. صح أيمن؟
2: شكرا كثير لك.
0: قل لي أيمن, بدي أقول لك شغلة. أنتوا بشكل عام يعني كفنانين وكمغنيين اللي طبعا يعني إلنا هيك عمر فني قديم, يعني على كيف انتوا وين كيف بتقدروا تختاروا الاغاني؟ على اي شو هي المعايير اللي انتوا على حسبها بتقيسوا انه تختاروا الاغاني؟ على الاحساس, على شو الاشي
1: طبعا مكون. شو اللون اللي بيرجع لكل فنان شو بحب يقدم للجمهور ولل
0: لا لون ما اختلفناش في اشي, يعني هو ممكن تكون او رساله او احساس او قصه اللي هي قريبه لقلبك, فعلى حسب ايش.
1: اكيد الاحساس والجو اللي بيكون بالوقت اللي بيكون الفنان على المسرح او باي مناسبه او باي حفله او باي برنامج, طبعا بيختار الاشي اللي قريب لقلبه لاحساسه واللي بيقدر يقدمه باحلى صوره للناس.
0: طب وانت اليوم شو حابب تقدم لنا
1: اليوم؟ قبل شوي قلنا انه بتمرقش حفله بدون جورج وسوف,
0: وقصدك اليوم كمان بتكملش سهرتنا وقعدتنا على الطاوله وهي اللمه الحلوه بلا كمان اغاني لجورج. يلا طلع بعدين بكفي العازفين, طلع محلى ضحكتهم, طلع شو عم يعطونا اجواء. وسام طبعا عشان انه جوعان مش معنا شوي ولا امجد, اما اسا من طعميهم تخافوش.
3: لميلاد
0: بعدين ها عشان ما يقولوش عنا ان بخلة. وسام هاي اسا عشان تصير تتفاعل معنا بعد اكبر. امجد هيك عشان تعطينا كمان النوتات على ايوه مع تغميس لبني
3: في تفاح. طيب
0: امسك يا تفاح. انتوا شباب بتكونش عزيمه, انتوا من البيت يعني عارفين حالكم.
3: تبلا هي اللي بعتش في غني كل الليل يعني.
0: عم يذوقوا شوف ما اطيبها شو. يلا نهوان يلا. لا لا بدك تاكل عشان طيبه. اسمع على العزيمه
3: الدول انا هو الصوت.

0: عليك.
1: يا نيسا يا أيمن هيك فوتني هيك في مودي شوي، فتحت لي جروح مغلقة. وهالعالم اليوم عن جد صار يحسدنا مش بس على ضحكنا، حتى على زعلنا كمان مش بس. عن جد إيه والله. إياد أنت بدي أعرف هيك شو شخصيتك بالضبط في الفن؟ يعني أنت الشخصية الهادية ولا الشخصية القوية ولا كيف بالضبط؟ أنت هويتك الفنية شو هي بالضبط؟
2: شخصيتي مطرب مغني ملتزم جدا بلون الغنائي، بس اليوم ببلادنا فيش لون غنائي، فيش حدا، فيش هوية، ولا مطرب اليوم موجود بالسوق له هوية.
1: فكرك؟
2: ولا حدا. لا
1: ليه
2: هوية
1: يعني؟
2: فيش. بدك تغني من هالزجرة بتقطفها اللي كان عندك حبة، بدك تغني كل شيء. يعني اليوم انت بدك تغني كل شيء، في كل شيء تغني بس اللون الشعبي.
1: صح.
2: وبس اذا بتغني لون شعبي انا بدي اعمل حفلات راك بس شعبية. اليوم كيف نحن بنشتغل بالقاعات وبكل المحلات وبالاعراس، بدي غني كل شيء.
1: استنى، ما انت هون اسا بدي قاطعك لانك هون تطرقت لإشي جدا جدا مهم.
2: فضل.
1: اللي انا كمان وقعت في هذا الفخ، تعال نقول يعني نوعا ما. يعني نحن هون في بلادنا انت بتحس يعني قد ما بدك تغني اغاني الا من اللون الشعبي بتحس انه هو الاحب لقلب الجمهور. طبعا. اللي عندنا العربي خاصه. فانا لما بلشت غني شعبي صرت كمان انا نوعا ما ضيع هويتي الفنيه. صحيح. اللي هي انا خلقت عليها كفنان، اللي هي بتحب الطرب وبتحب الاغاني الثقيله، فصرت نجر شوي للشعبي مع احترامي للون الشعبي علشان ما نفهمش غلط.
2: معلوم.
1: ولكن صارت اغلب الطلبات تجيني بدهن اياني على حفلات شعبيه، ولكن انا بديش تحطوني في خانه الشعبي لاني انا مش مغنيه شعبيه. انا صح اجيد كل الالوان. صحيح. وانا بغني جميع الالوان.
2: صحيح.
1: بس هذا الاشي صار وكانه يخرب لي على هويتي الفنيه وعلى بصمتي الفنيه. فانا قلت لحد هون وبس يعني، فابتعدت عن الشعبي. وحتى قديش كمان اجاني كثير طلبات وحفلات واعراس وجبل حنه، قلت لهم لا انا بس فنانه قاعات وتاخذونيش على هاي الخانة. لأنه الفن الشعبي له ناسه يعني قد ما بعدين يعني أنت كمان بتحس حتى اللي بده يغني شعبي مش رايح يعطي كل قدراته، مش رايح يبرز قدراته الفنية.
2: لكن أنا الشعبي بشكل عام يعني أصلاً اللي أنا بشوف الفنان يعني مع كل الاحترام لكل الفنانين اللي بعرفش يقول بيت عتابة يعني.
1: صح.
2: هذه مشكلة. مش كبيرة. نحن ربينا على العتيبة والمويل.
1: أكيد.
2: أصلاً نحن بلاش نغني يعني بلا مؤاخذة يعني بس نعمل حفلات على الشارع ونغني زفت عرسين. طبعاً هذا كان شغف إنه أنا بدي أطلع بدي أعمل حفلة بدي أشتغل بدي، بس هذا كمان بيكلله كمان إنسان لازم يكون مثقف موسيقياً.
1: أكيد.
2: يعني كمان لازم يتعلم موسيقى، لازم يدرس موسيقى، لازم على القليل. اليوم في مطربين للأسف بتعرفش الدو من الصول، بتعرفش شي نهائياً على المسرح.
1: إيه بس هو مش دراسة، هو خبرة أكثر. أيوة. من دراسة
2: خبرة، بس كمان. صحيح. الخبرة خبرة إلى بصمتها، بس كمان نسي حتى لو أنه صار موفيل يعني تعال نقول بمعنى
1: متقدم.
2: يعني صار متقدم محترف لازم يرجع يتعلم موسيقى.
1: طب ما زالوا صار موعد انه يتعلم موسيقى، ونحن كمان صار موعد انه نسمعك يا اياد. يلا اطربنا واتحفنا في صوتك الجميل يا اياد.

0: الله عليك الله عليك يا إياد، يسلم هالثم وطيب الله أنفاسك. قل لي بدي أسألك إسا، أمر مني ولا منك؟
1: أيوة.
0: في هالشغلتين اللي صارت أيوة معنا أيوة. في هالحياة تبعتنا هاي، أنا بعرف أنك أنت اعتزلت وعدت رجعت
1: إيه؟
0: مثل ما أنا اعتزلت وعدت رجعت.
1: طيب.
0: شو الإشي اللي خلاك ترجع؟
1: في أوقات لازم إنسان يوقف، لازم يعيب، لازم يترك،
0: يتعرف على حاله أكثر.
1: إيه. منه مش بس بتعرف على حالي أكثر، منه برتاح أني أكثر.
0: ترتاح يا إياد من دون ما تغني؟ لا هاي بوفقكش فيها بالمرة.
1: من الحفلات.
0: إيه بس كيف ترتاح من الفن والموسيقى؟ أنا ما قدرتش.
1: أنا بقول لك يمكن ضغوطات الحياة بيمرق الإنسان، كلنا بنمرق بفترات صعبة وكلنا بنمرق أوقات بضغوطات. أنا من الناس مزاجي، أنا فيش غني وأنا زعلان، فيش غني وأنا مضغوط، فيش أعمل حفلات وأنا مضغوط. فكمان أنا اللي بيجيبني على عرس وبلا مؤاخذة أو على حفلي أو شيء دفع لي اللي بدي، أنا لازم أعطيه التوب. وهو جايبني على أساس أنه هيك، ما خصوش مشاكل إذا أنا كنت مضغوط، إذا أنا كنت مش حابب غني ما خصوش مشاكل.
0: يعني إيه يعني؟ ما يعني أنا بفهم من حكيك أنك أنت بتقدرش تكون ملتزم لصفاتك الداخلية ولأحاسيسك الداخلية لما أنت أي. بدك تروح على حفلة.
1: أنا مشكلتي فيش يعني حط كل شيء مع بعض،
0: تضحك على حالك أي. خلص أو بتروح مبسوط.
1: أنا خلص بفصل، بس كون هون متضايق خلص أنا متضايق، يعني شفاف إنسان إذا بكون زعلان يبين علي.
0: بس هو الإنسان اللي متضايق أنا حسب رأيي العلاج الواحد والوحيد هو الموسيقى. يا
1: صح، بس لحالك مش من الناس. ممكن لحالك تقعد تسمع موسيقى أو تغني لحالك. أنا بعزف عود كمان. بس كون ضيق أنا بمسك العود وبعزف على العود. فالسنة اللي تركتها أنا كثير مبسوط فيها. ليش؟ لأنه تعلمت كثير أشياء وقعدت أتفرج من بعيد شو اللي عم بصير. طبعا مش الوسط الفني، أنت بتعرف عندنا ببلدنا الحمد لله في فن وتقدم كثير وصار في أصوات بتجنن واليوم السوق عندنا مش هوين. والمطربين اللي عندنا مش أنت تعرف بمجتمعنا أنا بشوفهم من أقوى مطربين بالشرق الأوسط. المطرب بيغني 4 ساعات و5 ساعات مش مثل اللي بيطلع بيغني 3/4 ساعة.
0: طب لسه ما زلنا عم نحكي على المغنيين كمان، خلينا نحكي شوي على العازفين المتألقين اللي عندنا كمان يا إياد، صح ولا لا؟
1: هيك غلبتيني فيها الحقيقة.
0: كمان نحن اليوم بدنا نتجلى ونستمتع في شو مين يعني شو هذا الحكي؟ لا عم نحكي في الفنان المتألق اللي حدك.
1: بعدين
0: طلع طلع طلع طلع محلى بسمة ميلاد من ساعة ما غمس الحمص. طلع
2: مغمستش يا بعد كيفوه بعد كيفوه بخليك كمان شوي
0: ناون. يعني بدون شك أول إشي نحن مبسوطين في حضورك معنا عن جد. بعد بدنا نسمع من ألحانك وعزفك، فيلا
1: يلا
0: أبهرنا.

0: الله نهاوند الله
1: واو واو واو يا نهاوند نهاوند انا انتبهت قديش بدها نفس
2: بدها شوي اه
1: انت مدخن ولا لا اكيد
2: لا.
1: ممنوع
2: رياضي.
1: صح في هاي رياضي
2: اه لا مش ممنوع في اللي بدخنه في حلو. كثار اللي بدخنه
1: بس انا بقول انه التدخين اكيد بياثر
2: طبعاً.
1: على النفس
3: ايش حاطه
0: التدخين بياثر على
1: الوظيفه لا بالعكس هسه تعالوا نحكي شيء كمان اياد تعال نحكي شيء اللي نحن اليوم عم نعاني منه كفنانين الغيره في الوسط الفني شو يا ايمن واياد احكوا لي شوي في بتحسوا غيره بتحسوا
2: أنا يعني بحترم الكل أكيد وبزيوي لحالي لا بنقر بحد ولا حدا بنقر فيه
1: فكرك؟ معناته لا هيك مش منيح مجبورة تظلك تقاهر
2: أنا بقدر بوك لحالي أنا
1: وتنافس حلو الواحد يضل منافس
2: أنا بنافس بالموسيقى
1: طبعا لكن في شو نحن مش رايحين نصارع
2: مش بعدد الحفلات لا
1: لا لا مش عم نحكي
2: كمان مرة اليوم للأسف صارت المنافسة بعدد الحفلات اليوم مش اللي بيحط على دفتره 120 و130 تاريخ هو فنان هو بالسياحة هو من الأوائل
1: إياد بس بدي أقول لك شغله
2: اللي صار المفهوم اليوم عندنا يلي بيشتغل أكثر حفلات هو الصح وهو اللي موجود
1: لا
2: يلي بيشتغل على التيك توك للأسف يعني اليوم السوشيال ميديا أنت مش قوي على السوشيال ميديا أنت مش راح تكون مش راح تكون من الأوائل في شيء اسمه صف أول بالموسيقى
1: صح بس أنا حسب رأيي
2: شوي بأوفر بس شيء بذير اليوم ممكن تأدي شيء حلو صح 100% يجي واحد بلا مؤاخذة يجعجع على الميكروفون لأنه هو فعيل على السوشيال ميديا وعنده تسفيوات كثير و يعني آخر شيء بدأ يقول لك شغلة الموفيل المطرب مش الفرقة
1: أكيد 100% بس اليوم أنت شو اللي عم تحكيه أنا شوي يعني ما بوافقك الرأي 100% لأنه هو مش في عدد الحفلات أنا حسب رأيي اليوم المغني والفنان اللي بيحكم على القاعدة الجماهيرية تبعته هن الجمهور صحيح. مش كهو يعني اليوم عم نشوف اليوم كثير في فنانين اللي هي بتروح بتدفع مصاري وبتروح بدها تظهر على السوشيال ميديا وبتروح بتدفع مصاري كمان لشركات إنتاج ينجولها أغانيها وما زالت في نفس المكان لا بتقدم ولا بتأخر فأنا حسب رأيي يمكن يا أيمن إذا بتوافقني الرأي هي الجمهور هو اللي بيرفع المغني وهو اللي
0: وشو بتقدم للجمهور إذا بتسرق قلبنا وبتسرق استماعنا بإشي معين ممكن إنه يقولوا واو يعني انه في
1: شو دخل عجب اليوم في مغنيين اتفه مغنيين اللي هي في العالم العربي واغانيهم عم تضرب اكثر من اغانينا نحن
0: في بعد ناس عم تسمع في بعد ناس تعرف تميز
2: اكيد
0: يعني بعد في انخليت بليت
1: وما زلنا متونسين في هالقعده يا جماعه شو رايكم نتونس في اغنيه بتونس بيك

0: الله الله الله عليكم.
1: يعني دائما نحن هيك بنطلع بنغني على المنصة وعلى المسارح، قد ايه مهم جدا انه كمان نحن نطلع في مود حلو علشان كمان نعرف نغني ونفضي طاقاتنا ونفرغها.
2: طبعا
1: قديش هذا الاشي مهم يا ايمن؟
2: كتير مهم، وانا بالنسبه لي حتى لو بكون بمود مود تاني، مود اللي هو بكون مود عاطل او اي شيء او اي تفكير بكون بس اطلع على المسرح خلص.
1: يعني بتقدر في محل شخصيتك بالكامل؟
2: كتير، يعني هون ببين قديش الواحد انه بيقدر يتحكم باحاسيسه ومشاعره بشو بمرق، شو الظروف اللي بتمرق عليه المستمع اللي جاي يحضر، إن كان بحفلة ولا بعرس ولا بشي، ما إلوش دعوة أو ما مخصوش بالموضوع اللي ساير معك من قبل ما تطلع على المسرح.
1: قل لي أيمن، في هيك طقوس معينة اللي أنت بتعملها قبل ما تطلع على المنصة؟ لأنه أكيد كلنا عندنا رهبة المسرح والخوف أكيد، فإلا ما بدنا هيك نعمل نحمي شوي صوتنا.
2: طبعا هاي لابد منها الإحماء، وطبعا في التليفون المميز اللي بيكون بكل حفله او كل سهره، بتصل بعازف الاورج سري.
1: يعني دائما عازف الاورج عندك هو اللي بهديك؟
2: لا، هو يعني بنبلش الليله معه، يعني خلص
1: بنبلش الليله،
2: اتفاق بيني وبينه هو اللي بيكون.
1: طب يلا خلينا كمان نحن نبلش الاغنيه كمان اللي بدك تسمعنا اياها كمان مره معك. يلا يا ايمن.

0: وبهذا نصل إلى ختام حلقة هيك السهر على قناة مكان. هيك السهر، حيث السهرات الموسيقية المميزة واللقاءات مع نخبة من نجوم الفن والطرب في أجواء من الأصالة ومواكبة روح التجديد.
1: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي، شو كنت تقول؟

0: انتو كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق فن فنانينا، سباق جديد، سباق رقم 21 لهالعام. مين رح يحتل قمة السباق الأسبوع؟ هذا هو السؤال المهم. بس على الطريق رح نسمع أغاني وإصدارات فناني بلادنا بتنافس للوصول للمرتبة الأولى. نبلش مع الأغنية بتحتل المرتبة العاشرة، علاء إسحاق، مستقبل مجهول. يوم

بكره فيه بعد عم نستنى وعم نتمنى هذا يعطي وعد. هني بعطوا فارد واحنا منعطي وارد لليتامى وللاهل. كل موت شكل كله عم بتفنن واحنا بندفن كل القاتل.

0: تقدر فيها كمل يومي استنى دوري في شبمات حط ستوري يوم من طبطب يوم من طوب يوم من طخ ويوم مقتول يوم منسأل من مسؤول وإحنا بمستقبل مجهول وأنا شايف وجوه عم تتبحثر عم بتزول عم تتبخر عم بتروح عم نتدهور عم منتوه وأنا
1: رابر الحفاوي على إسهاق بيتقدم تقدم كبير هالأسبوع أكثر من 12 مرتبة مستقبل مجهول سمعنا أوريجو بالمرتبة العاشرة التاسعة كمان تقدم حلو لمحمد نصراوي سيد العشاق

0: فنان عتامني سمعتنا أغنيتها بالمرتبة الثانية. لسه الوقت لنسمع الأغنية بتحتل المرتبة الأولى. نجاح حلو للأغنية بلبنان، نجاح حلو للأغنية كمان بالأردن، وعنا واصف حبيب بيتقدم 8 مراتب هالأسبوع للأولى. دلعي
1: المرتبة الأولى.

واصف حبيب من دير حنا غنى لنا دلعين واحتل الأسبوع قمة السباق. إسا الوقت لنسمع ونسمعكو أغاني جديدة لفناني بلادنا. منبلش مع سما شوفاني مشغول بحالك.

أغاني جديدة وإصدارات جديدة لفنانين بلادنا بنتعرف عليها بهالساعة بساعة سباق فن فنانينا. إسا محمود كيال بقدم لنا أحدث أغاني ذهب.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. سعيد سباق فن فنانة انتهت لليوم. خليكم معنا لفترة مكملة بعد الأخبار على الطريق. لكم مني دائما شادي بلان، أحلى التحيات، إلى اللقاء.

90 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM. يا مسافر

حبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك لالي بحبك حيرتي حبك.

0: أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام على تلفزيون مكان ومستمعينا في راديو مكان، ونحن معكم سنكون بعد قليل ببث حي ومباشر للمباراة المركزية في المجموعة 11 لاحتلال المرتبة الأولى بين منتخبي كولومبيا والبرتغال. ويسعدني أن يكون معي في التحليل على هذه المباراة المدرب والمحلل أحمد وهب. أهلا وسهلا، مساء الأنوار.
1: أهلا بك، جودة مساء الخير لك جميع المشاهدين والمستمعين.

0: عدنا إليكم، وكما ذكرنا في البداية موعدنا مع مباراة حاسمة ومصيرية على قمة المجموعة 11، من يحتل المرتبة الأولى، منتخب كولومبيا أم منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو؟ وبدون شك طبعا الاستاد في مدينة ميامي، ومنتخبا او لاعبو الفريقين في الطريق الى ارض الملعب. اي مباراه تنتظرنا احمد وهاب؟
1: اول شيء مباراه مع لاعبين الكبار موجودين على الساحه الاوروبيه والعالميه بدون شك. اللاعب المفتاح عندي انا بالنسبه لبرونو فرنانديز في البرتغال، وفي كولومبيا بدون شك لويس دياس لاعب بايرن ميونخ هو لاعب المفتاح. كيف ممكن هذول اللاعبين راح يتاقلموا، كيف راح يقودوا الفريق المنتخبات اثنين؟ راح نشوف كره قدم جميله من كبار الفريقين، راح نشوف منتخبين اللي راح يفوزوا، الفريقين بدهم يفوزوا في هاي المباراة، مهم جدا النتيجة لأجل احتلال المرتبة الأولى.
0: شايفين كولومبيا مع 6 نقاط المرتبة الأولى، البرتغال 4 نقاط المرتبة الثانية،
1: تعادل يكفيها، ولكن على حسب التركيب حسب رأيي راح نشوف هناك مباراة هجومية، مباراة مفتوحة، وراح نشوف كرة قدم جميلة جدا.
0: إذن الاستاد في ميامي والذي يتسع ل 65,000 متفرج، ولا كما ذكرنا لاعبو المنتخبين قبل الانطلاق إلى أرض الملعب مع طاقم التحكيم طبعا، ورونالدو النجم البرتغالي بلفتة طبعا جميلة يسلم على الأولاد الذين عادة ما يصطحبون اللاعبين إلى أرض الملعب.
1: أي بالنسبة للولد أن نشوف رونالدو مرة في العمر، لذلك حسب رأيي كمان الاهتمام لرونالدو كثير مهم جدا مع الأولاد والمعاملة، فهذا بيعطي الأولاد شوي على الأقل من الفرحة أن يقدروا يصابوا لاعبين في هذا المستوى بالأخص في مونديال.
0: ومنافسة بدون شك بين قائدي المنتخبين اللي لعبوا مع بعض في ريال مدريد، خامس رودريغيز وكريستيانو رونالدو.
1: خامس رودريغيز احنا نذكر في 2014 بعد كأس العالم اشتركوا ريال مدريد ولعب ما يقارب ال4-5 سنوات مع رونالدو وفي علاقات جيدة جدا، ولكن خامس لاعب اللي توقعات منه كانت أكبر من هيك بكثير، وحسب رأيي ما وصلش التوقعات اللي تظروها منه كان في ريال مدريد وكان في كل فريق لعب فيه، لذلك كما مرة حسب رأيي حامس بعيد جدا عن الأداء اللي تعودنا عليه في الماضي بالأخص بعد في المونديال في 2014.
0: وهذا هو العناق طبعا، تذكروا الماضي، ماضي القريب البعيد بينهم.
1: كان أحد الأصدقاء الأفضل له حتى في ريال مدريد يعني، وكان هو زي المربي والمعلم رونالدو، وكان دائما يجرب أول موسم كان بعده ولد، ولذلك كان هو زي المربي والمعلم له، وكان الصديق الأفضل في كل الحالات لحامس رودريغيز.
0: احضار الكرة التي سيتم اللعب بها ويأخذها الحكم طبعا، فتاة وفتاة يحضرانها، وهذا هو الاستاد الممتلئ الصورة من الخارج طبعا، الاستاد في ميامي قلنا 65,000 متفرج، والصورة التقليدية الاعتيادية لأعلام الدولتين على أرض الملعب قبل الانطلاق بالنشيد الوطني للبلدين للمنتخبين.
1: فكل ما تقدمت المباريات جودة عم نشوف الملاعب ملانة من الجمهور، وحتى سعر التذاكر عم تطلع كثير، فهذا بدل أن هناك صار في اهتمام أكثر كل ما تقدمت المباريات من المشجعين أن يشاهدوا قديش أكثر عدد فيكونوا في المدرجات،
0: خاصة نحن دخلنا طبعا مراحل المباراة الثالثة في كل مجموعة، وهي مباراة حاسمة علشان نعرف مين المرتبة الأولى والثانية، مين بتأهل أول ثلاثة عشان يصعدوا لدور 32 بدون شك يعني.
1: مباراة من هذا المستوى، منتخبات مع نجوم من اللاعبين، من النجوم 7 من حلل على اللاعبين بعد شوي بعد التركيب، ولكن بدون شك هنا نجوم منتخبات اثنين متججين بالنجوم، هو لاعبين اللي مع مهارات فردية عالية جدا، لكن رح نشوف مباراة جميلة مع أهداف في هاي المباراة.
0: طاقم التحكيم بقيادة الحكم الأسترالي الإيراني الأصل علي رضا فغاني، الذي يدخل أرض الملعب مع اللاعبي المنتخبين البرتغالي والكولومبي للاصطفاف حول العلمين، علمي الدولتين المفروشين على أرض الملعب، وهو تقليد جديد اتبعه الفيفا، بدل من رفع العلم يضعونه على الأرض، قبيل طبعا استماع إلى النشيد الوطني للبلدين، أعلام الدولتين أيضا مرفوعة، وهذا الولد الذي يأخذ الطفل الذي يأخذ الكرة ليقدمها إلى الحكم في منتصف الملعب. كريستيانو رونالدو وخامس رودريغيز القائدان للمنتخبين. الكولومبي والبرتغالي. كولومبيا هي صاحبة الضيافة لذلك سيلعب بالقمصان الصفراء والشورت الأزرق. البرتغال سيلعب بالأخضر والأحمر على ما يبدو. اللاعبون يصطفون حول الدائرة قريب جدا من العلمين. هذا
1: الشيء المميز في هذا المونديال جودتها، لأنه جميع اللاعبين دائما تعودنا في المونديالات السابقة أنه التركيب الأول فقط ينزل لنصف الملعب، ولكن في هذا المونديال جميع الكادر يعني 26 لاعب.
0: نعم، تقليد جديد تبعه الاتحاد الدولي الفيفا. والآن سكوت هذه الموسيقى طبعا استعدادا للاستماع إلى النشيد الوطني. نبدأ بكولومبيا المضيف كأنه في هذه المباراة.

0: جميل أن يردد اللاعبون كلمات النشيد الوطني
1: وبأي حماس وبأي حماس.
0: الأجمل أن يتفاعل الجمهور مع اللاعبين بزيد الحماس الآن مع نشيد الوطني لدولة البرتغال.

0: سوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهبطك.
1: أجا الوقت لحتى نتأثر من أنفسنا.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك
1: أو من كيف كنا؟
3: شو بدنا إحنا بسيرة الناس؟
1: ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها.
5: هذا دلع ما بنبلع يا.
6: هذا اللي عجا.
1: راح ترجع على شاشتكم.
7: مش قادر أن تغني عنها. حبيتها.
1: نوستالجيا من مكان. شاشتنا، حياتنا، ذكرياتنا.
8: إلكو مهما تكلفنا وبرخص عليكو الغالي.
1: نوستالجيا من مكان. الجمعة والسبت في السادسة والنصف على مكان وكان بوكس.
9: نجدد التحية لكم مشاهدينا الكرام على تلفزيون مكان ومستمعينا في راديو مكان، وسنكون معكم والمباراة الهامة في المجموعة 11 بين منتخبي كولومبيا والبرتغال كما أشرنا، والحكم علي رضا فغاني الأسترالي والإيراني الأصل يقود المنتخبين إلى وسط الملعب قبل إجراء القرعة لتحديد من سيلعب في اليمين من سيلعب في اليسار، وهذه غرفة الفار والحكام الموجودين هناك. المنتخب البرتغالي بالملابس الحمراء الكاملة، الشورت والقميص الأحمر. المنتخب الكولومبي، نبدأ بالمنتخب الكولومبي. فارغاس حراسة المرمى، سانتياغو إرياس، دافيدسون سانشيز، جون لوكومي وماتشادو للدفاع، جيفرسون ليرما، جون إرياس، بويرتا وروخاميس رودريغيز، لويس دياز وجون كوردوفا. لهذا هو التركيب لمنتخب كولومبيا لمباراة اليوم. منتخب البرتغال: دييغو كوستا، جواو كانسيلو، روبن دياز، ريناتو فييغا، نونو مينديس، روبن نيفيس، فيتينيا، بيدرو نيتو، برونو فرنانديز، جواو فيليكس، وفي الهجوم كريستيانو رونالدو.
10: تبديل واحد في منتخب البرتغال اللي هو روبن نيفيس بدل جواو نيفيس، افضل لاعب في خط الوسط بسبب الارهاق والتعب. هذا اللاعب تنساش جواو نيفيس 30-5 كانت اخر مباراه في دوري الابطال، لذلك الارهاق والتعب. وحسب رايي انا روبرتو مارتينيز بيعطي الراحه بحق، لانه احد افضل لاعبي خط الوسط. فهي مباراه مهمه جدا انه على الاقل تعادل او فوز، ولكن في المباراه راح نشوف هناك مباراه شيقه من الطرف الاخر. لويس دياس وراح يكون قائد الفريق هو وحامس مع ليرمي في وسط الملعب. أي مباراة راح نشوف مباراة على الأقل من بدايتها هجومية.
9: قبيل انطلاق المباراة اللاعبون الصفون، ودقيقة حداد لذكرى ضحايا الزلزال في فنزويلا.

انتهت دقيقة الوقوف.